0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
2: 2200-9004.
1: تواصلوا معنا اليوم.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة في مشوار نهاية الأسبوع من صباحكم عماني الأول من أكتوبر. بداية أكتوبر بداية شهر سعيد وجميل ولطيف بإذن الله تعالى. مستمعين الأحبة عليكم إن شاء الله يا رب ربي يسهل لكم وييسر لكم أموركم ويجعل كذا اليوم فاتحة خير بإذن الله تعالى لبقية الشهر ويكون أكتوبر جميل مثل جمال سبتمبر مر علينا إن شاء يعني كان بتفاصيل حلوة بأحداث حلوة ختمناها يعني خلونا نقول أمس بالفرحة اللي عشناها مع بعض.
1: الله
0: يعني صباح الأمس كانت فرحة جميلة تشاركناها أكيد مع المستمعين. فإن شاء الله بعد أكتوبر يكون له نصيب
1: يا رب
0: من جمال سبتمبر.
1: يا رب يعني ختام سبتمبر كان يعني لطيف كذا علينا بلسم ختام هنا الختام اللي يقولش فعلا ختامها مسك. فشكرا لسبتمبر 2026 على كل الأيام الجميلة بالأمانة شذا. يعني أول شيء السلام عليكم حق المستمعين وصباح الخير ما صبحنا عليهم دخلنا كذا عرض على طول يعني بالنسبة لي بأمانة كيف كان شهر سبتمبر بشكل عام يعني شهر سبتمبر معانا
0: لذيذ كان
1: ما
0: حلو
1: أيوه حسيت سريع.
0: شوفي دائما حد خلاص أنا أحس من سبتمبر وأكتوبر وانتي رايحة إلين يمكن مارس تقريبا أو على أبريل يكون تكون الأشهر حلوة يعني خفيفة باردة تمشي سريع أحداثها حلوة روقان هدوء اللي هو الهدوء الحلو فهمتي كيف على أنه مثلا في الطرقات وجانب الدوامات لا تكون في
1: زحمة
0: لكن
1: وكذا.
0: لا يعني أحس دايما نسمات هذا الهواء الشتاء دخوله صح. على سبتمبر والأجواء الحلوة أحيانا تقومي صباح الجو مغيم شوية تشوفي يعني هذا اللي صار أمس
1: حقيقي.
0: الكل يقول كان أن الجو مغيم
1: كذا بعض الأماكن مغيم والجو حلو مع فرحة أهل المنتخب فصباح أمس كان يعني قمة في اللهم لك الحمد. فيا رب إن شاء الله صباح اليوم
0: يا رب.
1: وصباح بداية شهر جديد الله يكتب لنا وياكم فيه الخير يا رب
0: تعالى عاد
1: يفتح لنا وياكم
0: نجيب فرحة حلوة
1: أبواب الخير يا رب يعني ورانا ترى يعني مهمة
0: ويكند
1: مهمة إن شاء الله ورانا يوم السبت الله يسهل إن شاء الله على المنتخب ويا رب نرجع يعني فعلا نلتقي فيكم بالصباح الأحد إذا الله عطانا عمر وياكم بالفرحة وبالسعد وبالطقطقة والأهازيج والأغاني يا رب إن شاء الله الله لا يحرمنا من هذه الأفراح يعني هي مو فرحة شخص فرحة وطن فرحة كل بيت من صغير إلى كبير من يعني رجال حريم أطفال الكل يسعد فالله يديم علينا هذه الأيام الجميلة يا رب العالمين وهذه الطاقة الحلوة الأدرينالين كذا لما يرتفع فعلا والدوبامين كل هرمونات السعادة واليوم أكيد أنتوا عندكم بعد هرمون السعادة ما زال مرتفع لأن الخميس
0: ويكند وجدول حلو إن شاء الله ونهاية
1: في هرمون سعادة في طلعات في تمشاية الحمد لله يعني بنقول يعني أيام جميلة الحمد لله رواتب نازلة ويكند إن شاء الله يكون لطيف بإذن الله تعالى اللي يبي يريح يريح اللي يبي يتمشى ويتقضى ويعني يطلع على راحتكم عموما نقول بسم الله إذن ونبدأ معكم هذا المشوار مشوار نهاية الأسبوع وبداية شهر جديد من صباحكم عماني أكيد هذه أجمل تحية صباحية لكم مني أنا وفاء ومن شذا

0: ويا صباح الخير، صباح سعيد على الجميع، كل من يسمعنا ويتابعنا وهو حاليا في هذا الزحمة. نقول لكم إن شاء الله درب السلامة لكم جميع، ويا رب يوم سعيد عليكم جميعا. لا تنسون أكيد تديرون بالكم على نفسكم، تقرون أذكاركم، تحصلون نفسكم وعيالكم وكل اللي تحبونهم، وتسألون الله الخير في هذا اليوم بإذن الله
1: رب
0: تعالى.
1: بإذن الله تعالى. فنحن مكملين أكيد ومستمرين في تفاصيل صباحكم عماني. وفاء يقول لك 14 دقيقة من مشاهدة أخبار مزعجة كافية أنها تزيد نسبة الحزن يعني والتوتر في الحياة اليومية، متخيلة؟ فأنت 14 دقيقة لا تحس بيها أنها بشكل متواصل، لا، أنت ممكن بتتمي 5 دقائق تتصفحي تليفون الصباح، بعدين على بالليل، على مدري مو. فأخبار سيئة ومتابعة أشياء سيئة هذه كلها راح تأثر عليك.
0: أصلاً يعني لو تلاحظ أصلاً الحين صارت المواقع خاصة نقول إيش يسمونهم الخوارزميات، يعني إذا أنت شفتي موضوع واحد كذا شوية في غم تشوفي خلاص وراها على طول أغلب الأشياء والمواضيع اللي ممكن تطلع لك وتكون نفسها. فهذا معناته فعلا ممكن تاخذي أنت وقت من غير ما تحسي وأنت قاعدة تتابعي في أخبار تكون مزعجة، وهذا الشيء هو اللي راح يزيد إذن يعني بعيد الشر عنكم التوتر والحزن. فابعدوا نفسكم من الأخبار السيئة والمزعجة تحديدا يعني، وخلكم كذا مع أخبار سعيدة. شوفوا إيش الأشياء السعيدة اللي صايرة معاكم في يومكم، في حياتكم، في أيامكم الجاية بإذن الله تعالى. إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى دائما نقول لش احيطي نفسك بجرعات من التفاؤل. قهوة الصباح تأخذيها بهدوء، تمشي دائما مع مثلا صديقتك اللي تعطيش طاقة، ها ما لتقبلش بعد فوق الأخبار اللي انتي تابعتيها أخبار سلبية. مارسي شيء انتي تحبيه، هواية تحبيها، تطوع في عمل خيري، حتى لو تحب تزرع ابدأ ازرع ولو نبتة صغيرة عندك في البيت، في الغرفة، برا على البلكونة، في الحوش. فهذه الأمور البسيطة يعني ممكن تصنع فرق كبير في سعادتكم وسعادة الأشخاص اللي حولكم. ودائما تذكروا أن الخير موجود في العالم، أنت ابحث عنه وكون جزء منه.
0: يا رب إن شاء الله كلكم تكونون خير، خير لنفسكم أولا وخير لكل الناس اللي حوالينكم من أهلكم، أحبابكم، عيالكم، إلى زملائكم. تكون إنسان يعني ما في كل الخير وتتمنى الخير للجميع وتترك أكيد الأثر الطيب بإذن الله تعالى، والدنيا ما زالت بخير.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن، وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة، وأطول عمر بطارية في أي آيفون، وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيو باي، قسط حتى 12 شهر، أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
4: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
5: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: يا صباح الخير والسعد والمحبة دائما معاكم مستمعينا الأحبة عبر هلا اف ام. هذه تحياتنا الصباحية نجددها لكم دروب السلام إن شاء الله وسهالة لكم جميعا، وكل واحد فيكم بإذن الله تعالى يوصل بالسلامة لوجهته والمقصدة نقول في هذا الصباح
1: بإذن الله تعالى. فخلونا نروح لموضوعنا في هذه الساعة وسوالف أكيد ومشاركات ورسائل المستمعين. يعني أبدأ بوفاء، طبعا هي قدامي. وفاء لما يخترب شيء بالعادة تحبي تصلحي ولا على طول تفكرين ايش تستبدلي؟
0: إذا اخترب شيء أحس ممكن يعتمد على حسب، يعني الشيء هذا إيش، مثلا إلكترونيات ولا مثلا
1: خلينا نقول إلكترونيات، إصلاح الأجهزة،
0: الأجهزة الإلكترونية. إذا كان عليه ضمان بحاول أني أول شيء أشوف الضمان إذا يشمل العطل أو الشيء اللي صار في الجهاز، مع أني أنا أعرف في حركة دائما تصير، أول ما يخلص اليوم الضمان ثاني يوم يخترب الموضوع كأنهم حاسين عشان مالك أمل تروح تشتري واحد جديد.
1: أي بس في ناس يقولوا ليش حتى لو أشياء قديمة عندهم وتخترب لا ما شاء الله يحب وحده يفكك ويصلح ولا يودي التصليح، فسبحان الله. هي يعني
0: خاصة البراندات على فكرة الماركات القديمة أحس من الأجهزة وهذه الأشياء، يعني أحيانا تحصلي مثلا بيت جدتش عندهم مثلا شيء من الماركات القديمة، يعني عادي مكيف ما أعرف ما شاء الله من أي سنة
1: وصامت تشوفي ما شاء الله.
0: بالمقابل تشتري الآن أنت مثلا مكيفات العلامات التجارية مثلا الجديدة، يعني ما تحسي يعيش معاش نفس ما هم ما حقيقي، يعني تستغربي. فهات العلوم
1: انزين قول لش، هل أنت تفضل إصلاح الأشياء من استبدالها؟ إذا كان أول رد فعل لك لما يتخرب أي جهاز عندك في البيت هو أنك تبحث عن إمكانية إصلاحه بدل ما أنك تشتري جديد، يعني أول فكرة دي في بالك بدل ما تفكر أنك أنت تشتري يعني جهاز جديد، فهذا يعكس 8 نقاط في شخصيتك. يعني
0: هذا
1: من بينها الصبر،
0: يا سلام
1: أنت إنسان صبور، تتحمل الإحباط، الهدوء في الأزمات، عندك قدرة على التركيز، عندك فهم كيفية عمل الأشياء والتعلم الذاتي وملاحظة المشكلات قبل تفاقمها والإصرار على إكمال الأشياء اللي أنت بديتها. هذه كلش الصفات ما ترتبط بالعمر بقدر ما تتشكل من خلال تجارب التعامل مع المشكلات ومحاولة إصلاحها. متخيلة يعني أحيانا ترى في ردات فعل منا وتصرفات منا تبين أشياء في شخصيتنا ممكن نحن نكون صح. ما عارفينها يعني.
0: بالعكس ومثل ما قلت فعلا، ولا نكون مثلا أصلا يعني يجي في بالش إنه هذه المسألة مرتبطة بشيء أو بصفات شخصية مثلا فيني.
1: يعني شوفي وفاء، في ناس مثلا تسوي جرد في البيت أو تنظف أو ترتب أو أيا كان، أي شيء تشوفه خربان
0: تعقى،
1: خلاص تعقى تعقى ما فيها بارض إننا والله أصلح أروح بعدني مدري إيش، حتى على مش بس على الأجهزة، الملابس، الأثاث، أيا كان تقول بعدني بروح وبضرب مشوار أحسن لي عاد أشتري شيء جديد. وفي ناس تقولش لا يعني حرام أنا إذا مخسر عليه وبصلح ترى يتصلح، الملابس تتخيط، الأثاث يتنظف أو إنه يتصلح، يعني تنجيد
0: من أول جديد تطلع جديد
1: الكهربائية تتصلح، يعني إذا وديتها أنت التصليح. فهي شخصيات سبحان الله.
0: وأتوقع أحيانا ترى يعتمد على حسب الشيء، مثل ما قلت على غلط هذا الشيء ترى بالنسبة لك، لأن أحيانا ممكن هذه القطعة تكون وصلتك مثلا هدية من شخص جدا عزيز فتحسين أن أنت صعب أنك تتخلين عنه بسهولة، حتى لو انكسر حتى لو اخترب يعني تحاولين أنك أنت تصلحينه بأي طريقة، لأن تحسين أنه هذا الشيء يعني جاي من شخص غالي أو مثلا في مناسبة معينة، يعني في ذكرى شيء معين وصلت هذا الموضوع فتحاول أنك تحافظي عليه قد ما تقدري. يعني أتذكر في بيتنا ساعة كانت هذا أحسها من يوم ما إحنا أطفال في قطر.
1: لا تقولي اللي موجودة إلين
0: تو. تصدقين يعني إلين يمكن فترة، لين يمكن والله يمكن من سنة أنا مو شايفتها الحين، لكن يعني أنا
1: بس موجودة يعني لين فترة قريبة.
0: بالضبط
1: ما شاء الله.
0: رغم إنه يعني كل لأن ليش أقول لك، لأن البراند يعني أبوي الله يذكره بالخير ما أعرف من وين شاريها، بس في الساعات السويسرية قبل والساعات
1: حائطية وتحسيمها الأول سبحان الله، يعني ما تعرف كيف الوضع يبقى يعني ما في بركة صامد.
0: يعني عشرة عمر تصير بينش بين الأشياء. أما الحاجات اللي تجيبينها يا بنت الحلال الحين يعني حقيقة تحسين لها سنوات كذا معية كم سنة وبعدين خلاص يضيع. فكنت دائما أشوف يعني الساعة هذا يقول يعني فعلا عاشت معانا عمر
1: ما شاء الله
0: من وين لوين وصلت. بعدها كانت صامدة يعني يمكن بس في النقل ما نقل شوية الجامعة مثلا كسرت عرفتي, لكن هي شغالة وأمورها طيبة وكانت عزيزة. فحس انه يعني ذكرى من الوالدين فهمتي, فتحسين القطعة صارت مثلا عزيزة
1: فهذه لازم تتصلح.
0: لازم
1: لازم دوريها وتصلحيها وتعلقيها
0: أعلقها مرة ثانية. فهي هذه ما نعرف بالنسبة للمستمعين هم كيف. مثل ما قلتي بالمقابل في ناس كثير تريح دماغها
1: تقول لك أحسن لي أعقب
0: وكهرباء وخطر ولا يمكن أجازف بالأدوات الكهربائية
1: بالضبط. فهل أنتوا تفضلوا أنكم تصلحوا الأشياء لما تخترب ولا تستبدلوها؟

0: سلام عليكم. يا سلام عليكم حبايبي حبايبي.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: FM. التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: ونروح نشوف معاكم التحديث المروري مستمعينا بهذا التوقيت تحديدا الساعة 7:19 باستديو هلا اف ام. وبالنسبة لي لطريق مسقط السريع راح تلاحظون انه الزحمة فيه اخف بكثير من الايام الماضية، لين امس كان زحمة، لكن اليوم الوضع الحمد لله نقول بهذا التوقيت الأمور تكون يعني زينة. راح تصادف الازدحام في المخرج الأول للمعبيلة، وبعدها الخوض، مخرج الخوض، ومن بعدها مخرج الرسيل. طبعا هاي ثلاث أماكن، أما مخارج المعبيلة الثاني والثالث أمورهم طيبة. أيضا بالعامرات راح نصادف ازدحام هذا الوقت. نشوف الزحمة طبعا من عند منتزه العامرات بالاتجاه إلى وادي عدي، يعني الشارع المؤدي إلى وادي عدي، هذه المنطقة من قدام المنتزه وعند الدواوير راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية. أيضا بالمقابل راح نصادف الزحمة بالنسبة لشارع السلطان قابوس من الخوض الحيل الشمالية بالاتجاه إلى برج الصحوة، هذه أكثر الأماكن اللي فيها الزحمة بصباح هذا اليوم، ولكن يعني ممكن زحمة الشارع العام أكثر من السريع في هذا الوقت اليوم الخميس. كان معكم التحديث المروري برعاية

0: أمان الغد يبدأ من الادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار، وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: إذن مكملين ومستمرين معكم ومع المشاركات في صباحكم عماني. هلا مرحبا بالجميع. صباح الخير. أبي أهني زوجي عبد الرحمن السعدي بمناسبة عيد ميلاده، وعسى يكون بداية سنة كلها سعادة وخير، ويخليه لي عام بعد عام.
1: آمين. إن شاء الله يا رب. يعني الأول من أكتوبر قلنا بداية شهر جديد، شهر نقول مواليد إيش؟ ميزان وعقرب، صح؟
0: شهر عشرة الميزان والعقرب.
1: الميزان والعقرب، فيا صباح الخير مواليد نقول أكتوبر كذا المميزين والحلوين. إن شاء الله يا رب تكون سنة خير عليكم، وهذا الشهر يا رب أيضا يكون شهر خير علينا جميع. صباحكم مشرق بنعيم الصحة والعافية، ومشرق للعاملين بالقناة، وتحية لنجلاء السنانية، يسعد لنا صباحك يا نجلاء. صباح الخير أيضا مجموعة من الفيديوهات والصور من المستمعين. طبيعي أبو عمان يصبح عليكم بعد بالخير، وتقول هذا نظامي ما رح أغيره، أني يعني أحاول أني أصلح الشيء بنفسي، وأحاول بنفسي، ولكن أعرف رح أدمره، مستحيل تضبط عندي، لكن بعد يأس من محاولات يعني أوديه أنه يتصلح، وإذا ما تصلح بعد يجيني شعور أني ما أرمي، يمكن أحتاج القطعة يوما ما.
0: حلو، حبيت يمكن تحتاج القطعة حال شيء ثاني.
1: الحلو إنه شذا أنت تعطي نفسك إن أنت أول شيء تصلحي، بعدين تفكري تودي
0: يتصلح، عشان ما تحسي إنش بس رحتي وما حاولتي وما حاولتي. طبعا إحنا للي ما سامعين موضوعنا اليوم نتكلم عن مسألة الأجهزة اللي تخترب عندك، أو الأشياء اللي تخترب عندك بشكل عام يعني في البيت. هل أنت تفضل إنك تصلحها مباشرة يعني، ولا تروح بس على طول كذاك وتغير بدون حتى ما تحاول انك انت تصلحها او توديها مثلا محل يتصلح؟
1: يعني اسهل لك تبي تاخذ شيء جديد. فانتوا قلنا من اي فريق اللي ما يتخلى عن اغراضه بسرعه، ولا انه لا بالنسبه لك تشتري راحه دماغك، اخترب الخلاط ونروح نشتري خلاط جديد، ليش بعد نروح مثلا هذا بس وغير. كذا مثال الخلاط.
0: انزين اميره ايضا صبح بالخير، شكرا يا اميره،
1: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. شو تقول؟ اليوم انا سويتها وجازفت. طبعا راحت، نحن دائما نقول ان اميره تروح من المعبيل للخوض عشان محل شاي، فهي في ايام الزحمه خلاص صارت ما تروح، بس اليوم جازفت تقول، وأحس إن الإنسان لازم يكافئ نفسه ويدلع نفسه. لا صحيح. بعد رايحة مكانين أميرة،
1: حبيت.
0: رايحة مكان مال فطاير ورايحة مكان مال شاي. يسعد لي الروقان، لكن شوفي اخترتي الوقت الصح، يعني الخميس.
1: اليوم الخميس أمور طيبة فعلا، اليوم أموركم طيبة، فإن شاء الله تمشي معاك على كذا يا أميرة، وصباحك يكون خير وعليك بألف عافية. بدر الفارسي يقول صباحكم خير وأحلى صباح لي معدي البرنامج. علي عني أنا ما أتخلص من الأشياء إلا من تطلع عروقها وأتأكد أنها خلاص ميتة. أبو تركي بدر الفارسي، حسيت يعني أنا حسيت بالغرض، ما تتخلى عنه إلا لما تطلع عروق وتتأكد إنها ماتت. مسكينة. الله يعطيك الصحة والعافية، بس زين هذا يعني يدل إنك أنت متمسك بأشيائك. أيضا صباحكم خير وبركة، أنا إنسانة أحب أتخلص من الأشياء القديمة أو اللي تخترب بالشيء الجديد، وفيني صفة ما أحب آراءكم بالأشياء في المكان. يعني كيف فهمتي الرسالة؟
0: آراءنا نحن يعني ولا
1: لا يعني يمكن آراء اللي حوالينها يعني
0: أعطالي في قصف الموضوع شوي. إنزين صباح الخير، جالسة أسمعكم من السيارة. أوكي لا هنا أنا من النوع اللي ما يتخلى عن أي شيء بسهولة حتى لو تأخرت في تصليحه، أهم شيء عندي يظل عندي. تقول عندي خاتم فضة من 1996،
1: يا سلام،
0: من عند صديقتي وما حد ما يسأل عنه، لدرجة إنه انكسر ولا زال معي، مستحيل أتخلى عنه. وأمورتنا الخاتم ما شاء الله عاد جميل جدا ومميز، ويعني إن شاء الله تلبسيه بالهنا دائما يا رب.
1: يا رب متهنية فيه يا رب العالمين إن شاء الله. يقولت شو والله يا خواتي، من قلت فلوس ولا مكان نصلح شيء، من ها أنا من النوع اللي يصلح إلين خلاص، يعني مثل ما يقولون نفس الحالة تطلع روح الغرض. سعاد أم خميس يسعد لي صباحك يا سعاد، لكن يعني تعبير بدر يعني إيش أقول، تضحكني إن حتى طش عروقها لين ما يتأكد انها ماتت. بعدين بيروح يتخلى عنها.
0: أيوة يعني. الواحد يقول ليش أنا والله أروح وأعق الشيء يعني دام إنها في روح بعده وأقدر إني أصلحه مثلا.
1: أم ميثة تقول لكم قديمك نديمك، يسعد لنا صباحك يا أم ميثة، صباحكم خير. أنا لا أبدل ولا أصلح، أنا أتعايش مع العطل، حتى سيارتي لما يطلع فيها صوت أطول على المسجل وأخلي عمري ما أسمع.
0: هذا أحسن شيء ممكن تسوي، ما يقولش إذا سمعت الشيء لازم تروحي وتصلحي. طيب أنا ما سامعك، يلا خلاص.
1: لا بس السيارة أحس ما ينفع نجازف فيها، فهمة؟ تخيل سيارتي بالضبط، يعني في شيء متخلخل من تحت، فهمتي؟ وانت معلي صوت المسجل ولا على بالج، يعني عادي اللي في الشارع كلهم سامعين
0: وانت لا. ولا اللي يقولش كيف ما سمعتي هذا الصوت، كيف ما سمعته؟
1: لا والله أول مرة
0: سامع، لأني زايد أركب السيارة لازم مثلا المسجل يكون شغال.
1: الله يحفظكم يا رب.
0: عن نفسي أصلح الأجهزة الإلكترونية وحدي في البيت، والحمد لله هذه الموهبة كانت معي من الصغر. وبديتها بتصليح البلاي ستيشن وبعدها استمريت.
1: حلو.
0: إنزين، عن نفسي أي شيء يخترب في البيت، هذه رسالة أم فطوم وتقول بروح أحاول أصلح وأشتغل عليه، ويعني ما إذا ما قدرت أشيل المحل التصليح، وإذا ما صار أخذ القطع عشان أستفيد منها. حلو. الشيء الثاني حاطة مندوسة صغير حال هالأشياء. والله يا ريتني مثلش يا أم فطوم، أنا بسرعة أفقد الأمل في الشيء، على طول أفقد الأمل في الشيء. يعني تدري؟ أحاول شوية، حسيت أنه ماشي خلاص.
1: يعني أحيانا شذا تعرفين ذكرتيني يعني على هذا الموضوع أنه ممكن يستفيد في القطعة بشيء ثاني، عشان كذا أحيانا ترى لما يعني تجيبي مثلا حد من العمال أنه يتشيك مثلا عندك فرن اخترب، عندك معرف شيء اخترب، يقولش هذا لازم يشيل المحل، شيل محله هناك عادي، بعدين يقول لك الدنيا ما ادري ايش خربان، ولا هذا ما ادري يبي له تغيير، فانت طبيعي بتقول له خلاص غير. اكيد يعني بيجيب لك اياه البيت، ما بتقول له بطل ابغى اشوف الدينامو اللي مغيره. عادي يكون هو ترى نفس الدينامو
0: اذا مغيرنا اصلا
1: بالضبط. ممكن انه ترى يتعدل ولا في شيء مره بسيط، بس احنا كذا ماشيين على البركه. لكن ما شاء الله عليهم في ناس لا عندهم متخصصين، يعني مثل ما تقولين، فما هالامور ما تفوتهم بسرعه،
0: أو ولا يكونوا عارفين
1: بالضبط. ولا احيانا يقول لك مثلا العامل انه ترى لا هذا خربان ما منه فايده ما يتصلح، فانت تقول له بس خلاص ما يريد، وهو هناك
0: ايش الا سكراب
1: يطلع من وراه. ايش اقول لك، حتى هو ممكن يتصلح ويستفيد منه، لكن احنا مشكلتنا انه في امور نتخلى عنها بسرعه،
0: راحتنا يعني مثل ما تقولي
1: ونتخلى عنها.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس مستمعينا صحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
3: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هذه عودة مع مشاركاتكم ورسائلكم معانا. قلنا يا ترى يعني الأشياء اللي تخترب عندك بالبيت، أنت من الناس اللي تحب أنك أنت تصلحها، تعطيها أمل، تعطيها فرصة، أم أنك أنت تشتري راحة بالك على طول وتستبدلها، يعني تغيرها بأجهزة مثلا جديدة. فنشوف المستمعين. محمد قاسم يقول صباح الخير، عن موضوع اليوم، أنا شريت سيارة تحكم عن بعد حال ولدي، أهم شيء اختربت فدورت لها قطع غيار ما حصلت، حتى من الوكيل الآخر، يعني حتى من الوكيل آخر شيء طلبته أونلاين، وخبرت ولدي أنت مخربها أنت تصلح، وقال تصلح، قلت له كل شيء يتصلح وعلمته كيف يصلحها. حبيت يعني هذا مثل ما يقولون أنك أنت عطيت أول شيء، وصلت رسالة لولدك أنا يعني في أشياء كثيرة ممكن تتصلح، طيب، وأنك أنت تخليني هو يتحمل يعني جزء من المسؤولية أن أنت خربتها، يلا أنت صلحها، وأكيد بمساعدتك أنت. فيعطيكم ألف عافية، برافو مثل ما يقولوا.
1: إنزين، هنا عندنا ما لاحظته لما تشلوا مثل يعني المكيف الخربان المحل، وهو أساسا عطل بسيط لما يرجع من المحل كل أسبوعين شيء خربان، في النهاية تشتري مكيف ثاني والخربان تروح تبيع في نفس المحل اللي صلحته، في يعني اللي صلحت فيه المكيف القديم. عاتشوفوا والله على حسب المحل اللي شالتينه فيه، وأكشنات الناس في هذا الموضوع كثيرة،
0: يعني شوفي خاصة على مستوى مثل ما نقول ترى العمالة الوافدة اللي تصلح بصراحة، يعني ما شاء الله. أنا يعني بتكلم عن نفسي، يوميا يمكن لما أرجع من الدوام اللي حصلهم حاطين لي كرت على الباب، تصليح فرن، غسالة، ثلاجة، مدري، فهمتي؟ يعني هم ماشيين يوزعوا لي هذه الكروت، فأنا مثلا طبيعي أخذهم كذا أخليهم في البيت على جنب، على أساس أنه لو احتاجنا مثلا عامل ممكن أن نجيبه. فأنت أول شيء تستغرب من الأسعار متفاوتة، تمام، ومثل ما قلنا يعني مسألة المصداقية صعب، وأحيانا فعلا ممكن يعني يطلع لك واحد شاطر عارف وفاهم في شغله وسعره هم مناسب، وأحيانا يطلع له سعره مناسب جدا بس الشغل ما شيء منه، مشي حالش. فسبحان الله يعني ما في شيء كذا تحصلينه يجيش مثل ما يقولوا باكيج باقة
1: مثل ما أنتي تكوني حابة بالضبط
0: يعني. فخاصة مع الحريم، يعني لما يتفاهم معاه ريال هذا وضع آخر، بي البيت ومثلا أنت على طب بتتصلي إنه تعال شيء خربان صلحه وما أدري إيش، بمشي عليه السالفة وأنت ولا في الدنيا، وأنت تبي تنجزي يعني تبي تخلصي عشان ما تنتظري
1: اللي تبي بس يتصلح
0: بالضبط. فهذه أكيد مواقف يعني كثيرة تحصل معاكم.
1: إنزين، شوفي على طاري المواقف، هنا عندنا الحضرمية تقول أنا جازفت وصلحت سيارتي، كبيت الماي في مكان الزيت في الماكينة وضاعت. لا ما ضاعت، يمكن هي ما ضاعت، هي اندمرت خلاص
0: يا ربي،
1: تقولوا بدأت الماكينة عاد.
0: واي واي واي، هذه خلاص هذه لازم ماكينة جديدة، ها وبدلت الماكينة تقول
1: بدلت
0: اي وبدلت الماكينة، يا ريتش ما فكرت تصلحينها، يا ريتش ما فكرتي انش تصلحيها.
1: عشان كذا احيانا وش نستفيد من درس اليوم، في اشياء ما نتدخل فيها
0: بالضبط، خاصة احنا كنساء خلينا على اشياء، خلينا نقول اوكي صلحي ليش ليت مثلا اذا حبيتي من باب، ان في ناس ما شاء الله عليهم، في بنات اشوفهم عندهم حب انهم يصلحوا اشياء وتلقينهم شطار، فهمتي كذا في التقنية في هذه الامور. خلص سيارات لا، خلي احس ان هذا مستوى وايد فوق،
1: بعيدين كل البعد،
0: ايوه، فخلي حد ثاني يتولى هذا الموضوع. والله يعطيك الصحه والعافيه. عندي قاعده، قديمك نديمك لو جديدك اغناك،
1: يا سلام،
0: ما اعق لين ما يموت بصراحه، لو ما يتصلح اخليه عندي في الدرج، واذا وديته للتصليح اقول له قطع قديم يريد. عشان كذا صح، انت شاطر
1: صح والله،
0: علشان تتاكد ان استبدلوها
1: صح، استبدلهم ولا لا، وفي ناس تستفيد من هذه القطع وفاء صراحة، في إيش الاستفادة أنا ما أعرف،
0: في أشياء
1: بس
0: ثانية.
1: تحسيها لا تحب أنها تجمع هذه القطع، يعني كأن سكراب عندهم في البيت
0: صح،
1: على أساس أنه يستفيدوا منها مثلا في أشياء ما
0: ثانية
1: إيش هي فعلا اللي ممكن تفيدهم فيها
0: فعلا.
1: بس إنه يعني عندهم وجهة نظر في هذا الموضوع.
0: يعني حقيقي صباح الخير، كيفكم؟ فيصل عمري يقول أخوي الكبير الوليد عمره 26 سنة يحافظ على أشياء وما يرميهم أبدا، ودايما هو وماما يتناقروا في هذا الموضوع، وعنده أشياء من يوم هو صغير لين اليوم موجودات. وأخوي سامي عمره 22 سنة يرمي كل شيء ونادر ما يحافظ، وأنا فيصل 13 سنة مرات أحافظ ومرات أتخلص من الشيء على حسب. بس ماما عندها وجهة نظر أنه لازم كل فترة نرتب وننظف البقايا كلها عشان الطاقة السلبية، وماما تقول لم يحسدوا يوسف على المال بل حسدوه على المحبة، فعطايا القلب أغلى وأثمن من عطايا اليد. تحياتنا لك يا فيصل، وتحياتنا لماما، الله يعطيها الصحة والعافية ويجزاها أكيد كل خير ويعينها إن شاء الله يا رب على التربية. صباح الورد للجميع، يسعد لنا صباحك. ما أعرف الرسالة من بخصوص يعني إنزين، يسعد لصباحكم كل خير. بالعكس بخصوص الأغراض إذا اختربت يفضل أنك تصلحها بنفسك وتتعلم إيش اللي تغيره. قبل فترة اختربت في البيت غسالة، والوالدة الله يطول بعمرها تقول جيب العامل يصلح، كان مبلغ غالي على شغلة، فاستغليت الفرصة وخذيت القطعة بقيمة 4 ريال وركبتها بنفسي، والعامل كان يريد ياخذ مبلغ 25 ريال وفوق. بتخيلة انت
1: يا ربي، يعني شغل يده بس،
0: لا يعني انه بيقول لش انا بجيب هذه يريد قطعة كذا ما عارف ايش كذا، كله شغل قطعة ما عارف ايش، بيجيش مثلا 25 ريال، لكن بروحش تتبرض وتروح الصناعية القطعة. أيوة بأربعة،
1: تعرف انت يبالها بارد
0: بالضبط
1: على الزحمة على الوضع. فأحيانا نحن خصوصا البنات بنقول
0: ايه البنات وضعنا غير،
1: مشي الموضوع
0: صح. فهنا طبعا يعطي ألف عافية، هو ما توقع. أيوة حسن الأخزمي، فحسن والشباب أمورهم تمام. نقول في الصناعية تمام التمام. عالية تقول يتصلح مرة ومرتين وثلاث، ليش تبذير؟ المبذرين إخوان الشياطين، وهذا اختبار من رب العالمين قبل زوال النعمة. ناس كثار يتمنوا يشتروا أغراض قد يكون يعني رزقهم الله رزقهم، فليش نستهتر بنعمة الله؟ تحياتي لك يا عالية، شكرا على تواصلك. حبيت فيصل لما يقول ماما تقول الله يحفظه يا رب العالمين. والله يا أخواتي في البيت أصلح كل شيء يخص الكهرباء، وفي شركات تصليح مكيفات يكون فيها الكادر عماني، صرت أتعامل معاهم أموري طيبة، عنده مصداقية الله يعطيهم العافية. الأخ عبد الله، يعني فعلا في شباب ما شاء الله عليهم عمانيين الحين داخلين في هذا المجال، يعني أكثر من شركة شفناها ولاحظناها، فحلو بعد أن إحنا أيضا نعطيهم هم الفرصة، والرزق في النهاية على رب العالمين. الله يحفظكم جميع ويسر إن شاء الله الأمور كلها. وين الفاصل وينه؟

تحية طبعا كل المستمعين اللي يرسلون لنا وما زالوا أكيد مشاركين في الموضوع، الموضوع عجبهم، الله يسعدكم إن شاء الله يا رب، ودائما كذا تكونوا مبسوطين. وإحنا في مشوار الخميس، يعني الخميس كل شيء فيه جميل، الأدرينالين مثل ما يقولون عالي العال، السعد والوناسة، والحمد لله نقول على اليوم الجميل، وإن شاء الله يا رب تكون نهاية أسبوع سعيدة علينا وعليكم كلكم يا رب، ودرب السلامة وين ما كانت مشاويركم في صباح اليوم.

هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: أوه خسرنا،
3: يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
2: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
4: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
7: أريدو، طور عالم.
8: الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط رايح الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

صباحكم عماني بصباح الخميس الجميل الونيس. يا سادة نوع الخميس فيعني المود إن شاء الله عالي العال والمزاج كذا تمام والنفسية حلوة والأدرينالين طالع فوق والدوبامين أمور عالي العال وخميس طلعة خميس قاعدة خميس زوارة ويكند نقول جاي إن شاء الله لللمة وللفرح وللسعد بإذن الله تعالى. لؤي يقول صباح الخير، عندي اللي يضيع يستبدل، ما عاد الأشياء الثمينة، لكن إيش سالفة الصحون حتى لو قديمة ما تنرمي؟ في ارتباط كذا وثيق بين الأمهات وبين الصحون والجدور، هذا الموضوع لا تفتح يا لؤي أحسن. صباحكم خير. خالد خميس الزجالي يقول صباح جميل ومشرق لكم والمستمعين، تحية خاصة لكل الموظفين بالشركة ومتمني لهم يوم حافل بالتوفيق والإنجازات والنجاح، وصباحكم إن شاء الله دايما طاقة إيجابية وسعادة يا رب إن شاء الله. أبو عمان يقول عن نفسي أفكك وأصلحه، وإذا ما تصلح وزاد الخراب أخليه مع قطع الغيار، عندي كبد خاص للقطع تفيدني فيما بعد، وإذا اخترب شيء بروحي أعالج المشكلة. تحياتنا لك يا أبو عمان ويا صباح الخير. تحية أكيد لكم جميع كل الأحب اللي متابعينا في هذا المشوار. هاشم الهاشمي يقول من السويق الحبيبة إلى صلالة الشقيقة، ورب يحفظ الجميع، درب السلامة إن شاء الله توصل بالسلامة يا هاشم أنت وكل من يسمعنا حاليا. نرجع إن شاء الله لكم بعد الفاصل مع الطرقات.

0: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222، متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم، وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك، ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم، خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: معكم عماني على هلا اف ام. التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: نشوف التحديث المروري إذن مستمعينا الأحبة في هذه اللحظات وكيف صار الوضع. 8:15 دقيقة من استديوهات هلا اف ام، طريق مسقط السريع أموره تمام التمام، الدرب سالك، أموركم طيبة، فاللي طالعين ورايحين من طريق مسقط السريع الأمور تمام. شارع السلطان قابوس أيضا نفس الوضع، الأمور تمام ما عدا شوية زحمة قبل دوار برج الصحوة وبعد دوار برج الصحوة. عندنا أيضا زحمة قبل دوار الموج شوي كذا في العذيبة، العامرات الأمور أيضا تمام، وانسيابية في الحركة عقبة بوشر باقي نشيك عليها نشوف كيف الوضع. شوية في ازدحام في عقبة بوشر، أيوة ازدحام فيه شيء زحمة في عقبة بوشر شوية نوعا ما، أكيد ما نفس الأيام الماضية ولكن في زحمة. عندنا أيضا اللي جايين من دار سيت إلى القرم الطريق مزدحم، فبطبيعة الحال دائما يوم الخميس الوضع يكون أفضل بمراحل من ناحية الطرقات. إن شاء الله يا رب توصلوا لوجهاتكم بألف سلامة.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.
0: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

0: مكملين إذن ومستمرين في مواضيعنا، سوالفنا معكم في مود ومزاج الخميس. طبعا أنتوا خلاص يعني اختفيتوا عنا، وصلتوا دواماتكم، وصلتوا مشاويركم، ما أعرف اللي بعده لازال موجود ويسمعنا يرفع يده.
1: يعني خاصة أن الحمد لله الأمور صباح اليوم يعني على مستوى الطرقات مثل ما نقول كانت زينة، يعني مشت الأمور والأغلب الحمد لله نقول وصل بالسلامة. فيا رب إن شاء الله يكون يعني نقول بداية خير للجميع في بداية هذا الشهر، وإحنا معاكم مثل ما نقول في مشوار الخميس نهاية الأسبوع، ولكن أول أيام أكتوبر يا رب إن شاء الله يجعلها أيام خير وبركة.
0: اليوم وفاء اليوم العالمي للقهوة، اليوم العالمي للقهوة، فأنا جالسة يعني كذا على بداية الصباح أقول هل اليوم حد يعزمني على قهوة ولا أنا ببادر وبعزم حد على قهوة؟ بعدين تذكرت فهمتي هذاك التطبيق اللي كنت أكلمش عنه
1: واللي ما خبرتني،
0: فوفا كانت تقول إنه ترى أنتي قلتي خلاص إذا وش اسمه
1: عبالي وصلوا بعد يعني أروح بروحي صراحة ما يخلصني.
0: هي الفكرة مع وفاء إنه لا أنا أبا يوصل لي لين عندي أروح وحدي صراحة طالع مشوار،
1: يعني ما أحس أخاف مو على دربي أنا، يعني طريقي أحس أحب أطلع من مكاني يعني أروح أوصل، يعني هو درب واحد
0: درب واحد ما تحب
1: كل يوم أغير دروب أنا ما يعجبني ذا الموضوع، فهمتي
0: نفس الشيء 100%. يعني تعرفي إيش، أنا دايما عندي مشكلة مع فكرة الهدايا اللي ما توصلني إلين البيت
1: واضطر أروح أجيبها،
0: يعني أوكي مثلا يعني جزا الله خير الإنسان اللي هادني وش بعدي أتشرف، لكن تعرف إيش يعني مثلا أنا في السيب ولاية السيب المحل ولاية بوشر يعني مثلا، هذا بعد هذا عذاب، هذا ما هدية أنا روح
1: يمكن هم حاطين في بالهم أنت جراند مول مثلا يعني في بوشر
0: مثلا،
1: تخيل يوم إجازة
0: خلينا بعيد أبعد روي أي مكان
1: والله قاعد أول حد يروح يجيب لي إياها.
0: فأنا دائما يعني أراعي شوية هذه الفكرة أنه أنت لما تهدي شخص هدية ما لازم تشقيه فهذيك الهدية، يعني إلين ما يروح يجيبها، إلين ما مدري مو إلين، فهمتي كيف الفكرة؟ أحيانا ينساها، أحيانا لغاية ما يروح يجيبها، فهذه بعد وحدها يمكن سالفة أو منظور ثاني ممكن واحد أحيانا يغيب عن باله.
1: عشان كذا أقول الحمد لله على نعمة المندوب،
0: توصيل
1: المندوب وشركات التوصيل والتطبيقات اللي فيها يوصل لك لين عندك، هذه بصراحة نعمة. هل احنا وصلنا لمرحلة من الكسل والبردلة اللي ما قادرين؟
0: هو وصلنا احنا وصلنا
1: لكن في اشياء فعلا في حياتنا اختصرت علينا امور كثيرة، في ناس يعني حتى لو كانت هذا يعني كان هذا رزقهم الحمد لله، بس أتوقع الله فتحها يعني الحمد لله عليهم وسهلها علينا نحن. فأي شيء تبينه يقول لك أوكي أنت ما تقدرين تجين، عندك أنت الخيار يا يعني تجين تستلمين يا أنه مندوب، إذا تبين مندوب ترى يعني أو توصيل ريالين، فأنت شوف وش تبى، تشتري راحة دماغك، تبى تقعد في مكانك ما تزحزح أدفعهم الريالين مثلا ويوصل الغرض لين عندك، ففي تسهيلات كثيرة. فنرجع للقهوة واليوم العالمي للقهوة،
0: ايش قصدهم بالنسبة للقهوة؟ انك انت علشان تشربها فرش يعني ساخنة،
1: ايه
0: ما تاخذها مثلا عادي، خصوصا اذا كنت طالب انت قهوة يعني تكون
1: مثلا
0: ساخنة ما باردة،
1: ممكن تبرد او باردة
0: يذوب ثلج، فالفكرة ان انت لغاية ما توصلك البيت خلاص عاد
1: طعمها يتغير،
0: رايحة متعة للقهوة. فانا ما اعرف انتوا اي نوع من القهوة اصلا تفضلوا، الساخنة والباردة، وهل هذا التطبيق فعلا خدمكم؟ يعني حبيتوا الفكرة ولا نفس وفاء عندها مشكلة مع مسألة انه اوه ترى ما توصيل
1: بالضبط،
0: يعني ما يوصلني لين عندي، فيلا بلاها احسن لي هذا المشوار اللي انا بروح اضربه أشوف لي قهوة وأنا على طريقي.
1: لكن صراحة لو إن حطيت يعني بالأمر الواقع أضطر بعد، عيب مثل ما قلت يعني حد مكلف على نفسه وهادني ويعني أسوي فيها أنا ما بروح، لازم أروح أشله بعد شو أسوي، أمري لله، بس أتمنى يكون على دربي هذه أمنيتي، عشان كل شيء يكون جميل، الهدية جميلة
0: بالضبط،
1: والقهوة يعني جميلة.
0: قهوة مثلا هي آخر مخرج من المعبيلة تعطوها أول مخرج من المعبيلة، ما بتروح
1: لا بعد بنت الحلال أول مخرج من المعبيلة، خلينا نقول بعدها، لكن أتخيل أنا آخر مخرج مع بيلة والقهوة وين أستلمها مثلا من القرم مرتفعات القرم
0: متخيل
1: ولا ومتى يجيني المسج وأنا توني طالع ماسكة درب السريع هل أنا راح أرجع؟
0: لا طبعا هل راح أروح؟
1: هل
0: لا. إلا إذا كان عندش مثلا في ذاك الوقت مشوار
1: سبحان الله حس من دهر ما صارت عندي مشاوير هالصفة رجاء إذا أي حد بيهديني قهوة مش ذاك الصف
0: حدكم الوين
1: خلونا صب ولاية السيب والخط السريع تشيك ويش فيه عشان هو الدرب
0: حطلش يعني الأفرع محددلش إياها
1: يعني أنا أختار الفرع اللي أبي
0: تختاري القهوة اللي تريد يعني هم محددينش الأفرع فقط اللي يعني ما كل الأفرع
1: يتوفر فيها
0: عندها يعني بعض الكوفيهات بس
1: يعني أتوقع يمكن يعني مستقبلا راح يعدلوا هذه المسألة أحس أنهم ممكن يشتغلوا عليها أكثر فراح تترتب عليكم بألف عافية إن شاء الله اليوم إذن هو اليوم العالمي للقهوة مستمعينا فعليكم ألف عافية والناس اللي راح تهدونهم قهوة اليوم مثل ما قلنا شوية يعني ننتبه ونركز على موضوع إنه إن شاء الله يكون مكان قريب عليهم عشان ما نعنيبهم بعد

0: مع الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس. الطقس مستمعينا صحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. يلا نعيش الجو مع بان هوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بان هوم.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيوباي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: لكل الناس.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل. يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

مستمعينا إذن مكملين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني وساعتنا الأخيرة أكيد بتفاصيلها. واليوم الخميس الجو كذا يكون هادي نوعا ما شوي.

معكم بحكم ان الطرقات تكون فاضية وزحمتها تكون اخاف وتكونوا وصلتوا دواماتكم من وقت ويعني كذا الامور تكون تمام، فالمشاركات بطبيعة الحال شوية تقل عندنا خصوصا يعني هذا الوقت عاد خلاص على الساعة 9 الكل يكون وصل دوامه، الباقيين للفريق الهادي اللي يسمع بدون ما يشارك. اوكي هنا في عندنا حد طالب اغنية راشد الماجد، لان نحن بنحط لك راشد الماجد لكن بشرط تذكر اسماء المذيعات صح. تذكر اسماء المذيعات صح وبعدين مرة بنحط لك ولا يهمك. انزين فخلونا نروح لمعلومة كذا صحية، كيف ترفع الحديد بدون الحاجة إلى المكملات بالنسبة للناس اللي ما تحب أنها تأخذ مثلا مكملات عن طريق الحبوب الأدوية وغيرها، تفضل دائما الأشياء الطبيعية. ففي أكلات أنت ممكن تأكلها ترفع عندك نسبة الحديد في الدم بدون ما تحتاج إلى المكملات. أول شيء طبعا المعروف الكبدة، الكبدة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع كفيلة أنها ترفع لك الحديد في الدم. عندك العدس مع سلطة الفلافل مرتين ممكن يكون في الأسبوع، الزبيب أيضا كوجبة خفيفة خمس مرات في الأسبوع يعني تأخذ لك كذا حفنة يومية، فهذا أيضا راح يرفع عندك نسبة الحديد في الدم. بذور اليقطين مع الكيوي مرة واحدة كل أربعة أيام، واللحوم الحمراء أيضا ترفع نسبة الحديد في الدم إذا تأخذها مرتين في الأسبوع. يعني بعض الأشياء ما ينفع أنك أنت تكثر فيها لأنها ممكن لما تأخذها بشكل يومي وبكثرة ممكن راح تضرك، فالاعتدال أكيد يعني مطلوب.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
2: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاث النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة. زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

مشوار الخميس من صباحكم عماني أكيد معاكم مستمعين مستمر، وتحية لكل الأحب اللي معانا على السمع وكل اللي مشاركنا بالرسائل على الواتساب واللي يتواصل معانا بالسمع أيضا. يا صباح الخير. إنزين آلاء يسعد لصباحك يا آلاء، تقول صباح الخير. ريد المسافر راح لي راشد الماجد، المسافر راح وإن شاء الله يوصل بالسلامة ويرجع بالسلامة. احنا سمعنا راشد الماجد في الفاصل الماضي مثل قلبك عطني قلب. فيصل البلوشي يقول اريد اعرف وين هذلين اللي يداوموا من الاحد الى الاربعاء ومسوين الشوارع زحمة، وينكم يوم الخميس؟ ما عندكم دوام ولا ايش السالفة؟ اليوم الشارع فاضي بشكل غريب، كأن نص الناس اخذوا اجازة الخميس. ايش رايكم انتو؟ ايش رايكم باللي يقوله فيصل؟ تتفقون معه؟ والله أنا ما أدري يعني هل هم فعلا طالعين إجازة الخميس ولا إيش الوضع بالضبط، نبي نعرف السر للأمانة فعلا. يعني ما شاء الله الزحمة من الأحد للأربعاء مش طبيعية، وما نبي نحسب أعمارنا عن نصطك في الزحمة الخميس الجاي والأمور تصير شو اسمه، فانتبهوا خلوكم كأنكم ما شايفين شيء، عيشوا اللحظة. صباحكم خيرات. ودي اسمع معاكم عبد الله رويشد. ايش يقول عبد الله رويشد؟ يا ام فاطمه شرايش في اللي نساك اللي نساك انسى، جميل بيكون ولا يعني احس كذا على جو قديم ذكريات اول عبد الله رويشد، اللي نساك انسى واللي هواك هوا. يسعد صباحك يا فاطمة، حاضر إن شاء الله. فيصل يقول شكله شاردين، والله ما يندرى، ما نقدر نحط بذمتنا نحن، فالله يحفظهم إن شاء الله. يقول والله الزحمة، أم نواف تقول والله الزحمة موجودة بس الظاهر أخونا طالع من وقت وما محصل الزحمة. يعني كان في زحمة أم نواف اليوم بس يعني ما يعني مش نفس زحمة أمس وأول أمس واللي قبل، يعني مو مثل زحمة من الأحد إلين الأربعاء، عرفتي يعني؟ بعد أقولي أمس يلا مو مشكلة، الناس يمكن شوية كانت سهرانة الليلة اللي قبلها، فليما وصلت يوم يعني صباح الأربعاء ممكن تأخرت شوية بالقومة بحكم أنه يعني سهروا بالليل انتظروا القرعة وانتظروا هذه الأمور، فعشان كذا بس يعني. لكن اليوم أيوة يعتبر أنه أخف.

فكرات يقول نجلة تقول كلام فيصل صحيح، الشوارع في صور خالية شكلهم خلاص أوف من نجلة السنانية. أما أبو محمد فيقول صباح الخير، الشوارع فاضية وين الناس؟ الناس راحت في حالها، قدمت الظاهر إجازتها. اللي يمكن مداومين يعني عن بعد اليوم الخميس، ولا دواماتهم مرنة يوم الخميس نهاية الأسبوع، إيش الوضع بالضبط ما ندري، بس يعني كان التساؤل إنه اللي مسوين الزحمة من الأحد إلى الأربعاء وين يداومون؟ إيش وضعهم؟ وينهم يوم الخميس؟ والله ما أنا مش معاك في هذا الموضوع يا فيصل. أبو تركي صباح الخير. يلا نسمع وياكم على طلب أم فاطمة، ودها تسمع ويانا عبد الله رويشد، فقلنا نروح نسمع شيء كذا من القديم الجميل. ويقول اللي نساك انساه، واللي هواك هواه، واللي قدر فرقاك تقدر على فرقاك.

0: هايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

سعيد. يا حيا وسهلا فيكم جميع, ونقول هالمرة تحية طبعا معانا من نجلة السنانية, ودها كذا يعني تسمع وتهديكم على ذوقها هالمرة, لقيت الدار لي ميحد حمد.

0: ثمانية.
1: هلا أفهم
2: مزاجك بالعرب. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا أفهم.

0: شاء الله اليوم يعني على كثر ما سولفنا وتكلمنا إلا أن بسبب أن المستمعين يعني أغلبهم ما موجودين تحس الوقت
1: ما راضي
0: شوية
1: يمشي.
0: ما يمر في
1: يعني أمس لين نهاية البرنامج وما نبي نختم لأن يعني لين حتى دقيقتين الزيادة يمكن قعدنا على أساس أنه بس يعني المستمعين
0: والسوالفهم والحماس أمس لا أمس شيء مختلف صراحة ثاني. كان فعلا. فاليوم دائما ما أعرف يعني ما أعرف من الأحد لين الأربعاء وضع الطرقات مختلف إن جي الخميس وين يروح الناس أنا ما أعرف
1: بالضبط
0: هل عندهم أونلاين الدوام هل هذا كله معقول عشان الكليات أغلبهم مثلا يمكن يكونوا مأجزين يعني معقولة هذه الزحمة كلها بسبب الكليات
1: يعني هذا الرسالة أريدي والسالفة اللي كنا فعلا قاعدين نسولف عنها حين يوم أنت راح تجيبين القهوة فالسؤال اللي كان يسأله أريدي يعني بتركي والمستمعين أيضا يعني جاوبوا عليه
0: إنه
1: وينهم اللي يداوموا من الأحد للأربعاء
0: نفس الأسئلة
1: بالضبط وينهم وين يداوموا أصلا فهل فعلا ممكن يعني انه بعض المؤسسات يعني عشان انه نهاية اسبوع وكذا تخلي دواماتهم مرنة انه يداوموا عن بعد مثلا عن الزحمة او اللي يبي يرجع مثلا حق اهله ولا شيء على الاقل ويكون مداوم يعني عن بعد فيعني حتى الناس اللي في امكانية انهم يداوموا عن بعد من البيت وكذا ترى هذه هم نعمة الحمد لله قولوا عليها
0: انت ما تروح في هذيك الزحمة وتدخل فيها
1: ان على الاقل تقدر
0: الصباح بس لا تختار الخميس لان الخميس اوريدي الطريق اصلا خفيف ما اعرف احسها الاحد حلوة ولا الاثنين اونلاين
1: تحسها من هاليومين اموركم
0: زحمة ما تكوني بس الناس كيف يحسبوها او نحن كلنا يعني كموظفين نحسبها ان ترى خلاص الخميس مثلا اللي بيروح البلد اللي عنده مثلا طلعة عنده جدول فيشبكها مع الويكند
1: صحيح هذه يعني هذه فكرة الاغلب يعني احس ان احنا واصلين لمرحلة كبشر حتى افكارنا ترى صارت تشابه حتى افكارنا صارت تتشابه لا ما باخذ اجازة الخميس احسن اخذها الاحد لان الخميس الجو شوية ها نقدر نمشي الزحمة بتكون في الأحد فبأجز الأحد ولا بداوم أونلاين لا يوم الأحد
0: شوفي كم موظفين لأن كلهم عايشين نفس الظروف ونفس الأوضاع يعني الصباحية اللي يطلع الظهر اللي يطلع العصر فتحس إنه كلهم عايشين نفس الظروف
1: ولا أحد يقول لا أنا بطلع مثلا الزحمة تبدأ ثنتين فواحدة نص بطلع يوم طلعي واحدة نص كلهم كيف فكرتوا كلكم نفس اللي أنا قاعد أفكر فيه مثلا طيب يعني شلون إحنا واصلين لهذه المرحلة كبشر إنه أفكارنا متشابهة أفكارنا متشابهة يا جماعة تحسون بهذا الشيء يعني على توقيت
0: توصل موظفينا
1: تحس الموظفين
0: أفكار الموظفين كلها نفس الشيء
1: يتشابه.
0: لو جلستي مع أي موظف بيعطيش نفس الفكر اللي أنت تفكري فيه
1: يا ربي الله يسلم إن شاء الله الجميع وتكون نهاية أسبوع سعيدة يا رب وبعد تكون إجازتكم إن شاء الله سعيدة

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شاركنا.

إذن إحنا معاكم مستمعينا وصلنا لختام مشوارنا اليوم من صباحكم عماني. نتمنى إن شاء الله للجميع نهاية أسبوع تكون سعيدة بإذن الله تعالى.

إيش ما كانت نقول خططكم إن شاء الله ل يعني نهاية الأسبوع وللويكند، فنحن بإذن الله تعالى راح يكون لنا موعد يوم السبت. السبت إن شاء الله راح تكون مواجهة نقول منتخبنا الوطني بإذن الله تعالى، بعد تأهل المنتخب الإماراتي في صدارة المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي 27، وبعد ما تعادل في مباراة أمس 1-1 مع المنتخب القطري في الجولة الثالثة، راح يواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في النصف نهائي، وراح يواجه المنتخب القطري نظيره السعودي. طبعا المباراة راح تكون يوم السبت مثل ما قلنا. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق، كل التوفيق للمنتخب في هذه المواجهة، ويارب كذا يعني نرجع لكم في بداية الأسبوع نقول بالأخبار الطيبة وبالفرحة وبالبهجة. شكرا لكل من شاركنا وكل من تواصل معنا في مشوار اليوم من صباحكم عماني. إذن نودعكم وإن شاء الله نلقاكم على خير. هذا أجمل تحية لكم مني أنا وفاء من شذا.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: مثل ما نحمي بشرتنا من أشعة الشمس، تحتاج عيوننا أيضا للحماية. ارتداء النظارات الشمسية المناسبة يساعد في تقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية ويحافظ على صحة العين على المدى الطويل.
0: ارتداء النظارات الشمسية يحافظ على صحة العين.

في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي يعني، عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر والله العظيم. هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار، لكن ما بتقدر صار شيء.
2: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف، ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك نزل الطيارة.
3: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
4: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
5: شوية سوالف
6: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
7: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع فرص لهطول أمطار متفرقة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان وجنوب الباطنة وشمال الشرقية والداخلية.
6: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هل

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
2: حيا شكرا
4: الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا أف أم. محاكم سلطنة عمان والنيابة العامة تستقبل مع انطلاقة العام القضائي الجديد 2026-2027 مرحلة جديدة من العمل القضائي، مواصلة أداء رسالتها في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. من الأخبار، بدأ موسم صيد الشارخة في سلطنة عمان ويستمر حتى 30 نوفمبر المقبل ضمن ضوابط تهدف إلى الحفاظ على استدامة مخزونها فيما بلغ إنتاجها خلال عام 2025 نحو 645 طن بقيمة تتجاوز 4 مليون ريال عماني. محافظة الظاهرة تواصل جهودها في توسيع الرقعة الخضراء وتطوير الحدائق والمنتزهات العامة والمماشي الصحية. أيضا من الأخبار، المنتخب اليمني يفوز على نظيره البحريني 5-2 في ختام الجولة 3rd من منافسات المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي 2027. أيضا المنتخب الإماراتي يتأهل في صدارة المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي 27 بعد تعادله 1-1 مع المنتخب القطري في الجولة 3 ليواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في الدور نصف النهائي، فيما يواجه المنتخب القطري نظيره السعودي.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا
3: شباب.
0: حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
2: حي شكرا الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين بشكل كبير.

0: هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. غارتان إسرائيليتان توديان بحياة 6 أشخاص في غزة وفقا لمصادر في مجمع الشفاء الطبي. شاهد عيان.
3: فجأة لقينا صوت انفجار، جينا نجري لقينا السيارة طبعا الفوكس جار مجرور، طبعا في حوالي 6 شهداء، كمان عندنا كان حوالي 7-8 إصابات نساء وأطفال.
2: إيران تقول إنها تلقت رد الولايات المتحدة على أحدث مقترح قدمته لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أيام من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرفض هذا المقترح.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: 6 قتلى جراء انهيار موقع للتنقيب التقليدي عن الذهب في اليمن، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي واسع للأوبئة بين النازحين بعد وفاة 22 شخصا بالكوليرا. مواطن يمني.
5: يا جماعة أنا عندي طفل بيموت من الأسهال، وكان عندك حرارة خلاص نار ولا، والآن ما بين الحياة والموت.
2: البنتاغون يعلن رسميا اكتمال انسحاب القوات العسكرية من قاعدة أربيل الجوية في العراق، مع تأكيد واشنطن استمرار الدعم الاستخباراتي والتدريبي للجيش العراقي، ومواطنون يحتفلون برحيل القوات الأمريكية بعد استمرار وجودها في البلاد لأكثر من 20 عاما. مواطن عراقي.
6: خروج القوات الأمريكية وقوات التحالف في هذا الوقت سوف تسهل عملية البناء والإعمار.
2: وزارة الخارجية المصرية تعلن الإفراج عن 8 بحارة مصريين اختطفوا قبالة سواحل الصومال منذ مايو آيار الماضي. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
0: بي بي سي.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

أقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: أين؟ هل؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق،
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

Vamos.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: يا عوادي الأحد 12 المنتصف الليل على هلا اف ام.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: يوم يحتاج المرضى إلى وحدات دم جديدة.
1: لا تنتظر أن يطلب منك أحد.
0: كن المبادر.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساء.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: مركز السبيل التبرع بالدم بالعريني بوليفارد من الأحد إلى الجمعة من الساعة 3 مساء حتى 9 مساء.

جسمي. فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الرسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربى.

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم، لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيتها.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة في حال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

4004. آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيوباي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.

0: ومن 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حي الله ابن حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكيم سيد،
2: الحمد لله
6: حي. شكرا لك، الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: من هلا اف ام مستمعين، وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. جهود مشتركة تنفذها وحدة شرطة خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية وطيران الشرطة، بالإضافة إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف، للبحث عن المواطن المفقود منذ مساء أمس 30 من سبتمبر 2026 في شاطئ الشياع بولاية صور أثر تعرضه للغرق نتيجة هيجان البحر أثناء ممارسته للسباحة. أسأل الله السلامة.

0: محاكم سلطنة عمان والنيابة العامة تستقبل مع انطلاقة العام القضائي الجديد 2026-2027 اليوم مرحلة جديدة من العمل القضائي، مواصلة أداء رسالتها في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. أيضا من الأخبار والعلوم، وزارة التعليم دشنت دليل الأسرة للاستخدام الآمن والفاعل في البيئة الرقمية ضمن خطة شاملة لتوعية الأبناء والأسرة في الفضاء الرقمي. أما الختام مع بدء موسم صيد الشارخة في سلطنة عمان، ويستمر حتى 30 من نوفمبر المقبل ضمن ضوابط تهدف إلى الحفاظ على استدامة مخزونها فيما بلغ إنتاجها خلال عام 2025 نحو 645 طن بقيمة 4.255 مليون ريال عماني.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله مياني، حيا الله فيك،
3: يا مرحبا يا
4: شباب، حيا الله بالحبيب، يا حيا
5: يا حيهم يا حيهم.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
2: الحمد لله
7: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
9: 60 دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك، ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين، وتحكم معاد تصميمه وأسرار فعلية للمكيف، وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222. متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات، الموزع المعتمد لجي تور في عمان.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
7: أخبار الشرق الأوسط.
8: غارتان إسرائيليتان توديان بحياة 6 أشخاص في غزة وفقا لمصادر في مجمع الشفاء الطبي. شاهد عيان.
9: فجأة لقينا صوت انفجار، جينا نجري لقينا السيارة طبعا الفوكس جار مجرور، طبعا في حوالي 6 شهداء، كمان عندنا كان حوالي 7-8 إصابات نساء وأطفال.
8: إيران تقول إنها تلقت رد الولايات المتحدة على أحدث مقترح قدمته لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أيام من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرفض هذا المقترح.
7: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
8: 6 قتلى جراء انهيار موقع للتنقيب التقليدي عن الذهب في اليمن، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشٍ واسع للأوبئة بين النازحين بعد وفاة 22 شخصاً بالكوليرا. مواطن يمني.
10: يا جماعة أنا عندي طفل بيموت من الأسهال، وكان عندك حرارة خلاص نار ولا، والآن ما بين الحياة والموت.
8: البنتاغون يعلن رسميا اكتمال انسحاب القوات العسكرية من قاعدة أربيل الجوية في العراق، مع تأكيد واشنطن استمرار الدعم الاستخباراتي والتدريبي للجيش العراقي. ومواطنون يحتفلون برحيل القوات الأمريكية بعد استمرار وجودها في البلاد لأكثر من 20 عاما. مواطن عراقي.
11: خروج القوات الأمريكية وقوات التحالف في هذا الوقت سوف تسهل عملية البناء والإعمار.
8: وزارة الخارجية المصرية تعلن الإفراج عن 8 بحارة مصريين اختطفوا قبالة سواحل الصومال منذ مايو آيار الماضي. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
5: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: بطلب الحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: يلا نعيش الجو مع بانهوم، جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول،
1: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
4: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.
5: ملفات تهمك،
6: حكاية
5: وأسئلة دورة بالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
7: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
8: الطقس من هلا أفقام، هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم المحافظات، مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص لهطول أمطار متفرقة. في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان وجنوب الباطنة والشمال الشرقية والداخلية.
9: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: On Insta at Hala FM Radio.
1: محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الانستغرام @HalaFMRadio.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
4: زورونا في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
7: أمان الغد يبدأ من الادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
8: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: الآن تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط.

0: بس شوية تقربي على المايك لو سمحتي عشان صوتك يكون أوضح. طبعا مثل ما قلت أنا في البداية وطبعا في التمهيد للسادة المستمعين، حديثنا إن شاء الله تعالى اليوم راح يدور على مجموعة من المواضيع ولعلها وأبرزها طبعا دائرة قضايا الأسرة والطفل. يمكن هذا مش المرة الأولى اللي نتكلم عن الموضوع، سبق وتكلمنا عنه، ولكن يبدو أنه المسألة أيضا هي بحاجة إلى زيادة جرعات الوعي. لذا نحن اليوم سعيدين بوجود النيابة العامة معنا في هذه الحلقة. سادة زينب، لو بغينا يعني نختصر وبشكل جدا بسيط اختصاصات دائرة قضايا الأسرة والطفل فيما يتعلق بالقضايا اللي تتعامل معها الدائرة على وجه الخصوص، إيش هي؟
1: شوف، هي دائرة تخصصية يعني مختصة بنوع معين من القضايا، تختص بنوعين ممكن نختصرها على جانبين، اللي هي أولا القضايا الخاصة بالأسرة، وهي يعني مثل الجرائم اللي تباشرها باقي دوائر الادعاء العام، ولكن ما يميزها فقط اللي هي العلاقة التي تربط بين الشاكي والمشكو في حقه. في الغالب يعني لازم تكون تربط بينهم علاقة أسرية أو يكونوا من ذات المحيط الأسري. الشق الثاني من القضايا اللي تم أو اللي هي متابعتها من قبل الدائرة اللي هي قضايا المختصة بالطفل، ونفس الشيء نحن عندنا حالتين هنا. في حالة ما إذا كان الطفل هو المجني عليه، تم ارتكاب الفعل الجرمي على الطفل، أو في حال ما إذا كان مرتكب الفعل هو أساسا طفل، أو من ما نسميه في القانون بالحدث الجانح.
0: نعم، وهذه النقطتين إن شاء الله تعالى رح نتعرض لهم أكيد خلال وقت البرنامج اليوم. أستاذة زينب، البعض يقول لك دائما قضايا الأطفال أو المشاكل اللي توصل على الأقل للنيابة العامة أو حتى للمحاكم هي ناتجة عن أصلا أسرة غير مستقرة، هل هذا الكلام دائما صحيح ودقيق من خلال التجارب اللي شفتيهن؟
1: لا أبدا. شوفي، هي أساسا يعني العوامل اللي تسبب أنه سواء الطفل تعرض هو بنفسه للإساءة أو العنف أو هو كان مصدرها متعددة وتختلف من واقع على أخرى، نسبتها لسبب معين وعدم استقرار الأسرة غير صحيح. يعني يختلف على كل حالة على حدة، ويمكن يعني قد تجمع، شوفي قد تجمع مثل الأسباب، بعض الأسباب متشابهة، ويعتبر أساسا عدم استقرار الأسرة أحد أسبابها، ولكن ما بالضرورة يكون دائما هو السبب الأساسي في هذا الشيء.
0: يعني ممكن تكون أسر مستقرة، أمورها تمام، وضعها المالي زين، بس الطفل ممكن يرتكب بعد ذلك جريمة. يعني
1: طب صحيح
0: بنتكلم عن هذه النقطة بعدين. أعتقد أيضا أن النيابة العامة لا تعمل بمعزل عن كثير من الجهات، لو نوضح هذه النقطة فيما يتعلق بالأسرة والطفل. يعني القضايا لما تجيكم عادة هناك كثير من الجهات المرتبطة فيكم حتى أثناء التحقيق، صحيح؟
1: شوفي، هي مسؤولية حماية الطفل مسؤولية مشتركة أساسا، وما يمكن أنها تكون يعني تنصب على جهة واحدة فقط. ليش؟ لأن تعدد الاختصاصات، مثلا إذا في حال ورود بلاغ، نفترض مثلا في تعرض طفل للإساءة الاستغلال أو الاعتداء أيا كان نوعه، يتم طبعا التواصل مع جهات إنفاذ القانون أو حتى وزارة التنمية الاجتماعية. وزارة التنمية الاجتماعية يعني بدورها تقوم باللي هو مندوب حماية أو الممثلة في مندوب حماية الطفل بدراسة حالة الطفل من كل الجوانب، دراسة حالته الاجتماعية، دراسة حالته الدراسية، وكيف وضعه في الأسرة. بعدها يتم إذا كانت هذه الحالة حالة الطفل تشكل أساسا انتهاك لأي حق من حقوقه أو تشكل جريمة وقعت عليه، يتم التواصل فتح بلاغ، ومن ثم يعني نباشر نحن فيها الإجراءات، إجراءات التحقيق في الدعوة مع ضمان اللي هي حماية الطفل من الجانب آخر. حتى أساسا حتى في أثناء إجراءات التحقيق نحن ما نعمل بمعزل عن الجهات الثانية، ممكن نطلب اللي هي ندب وزارة التنمية الاجتماعية في بعض الإجراءات، ممكن نتعاون مع بعض المستشفيات في السلطنة لإجراء فحص للطفل، سواء كان فحص طبي مختصين في الطب الشرعي أو حتى اللي هو الطب النفسي لتقييم الحالة النفسية للطفل.
0: نعم، لأنه ما تحققوا معه بشكل مباشر، يعني أقصد أنه أكيد التحقيق مع الطفل غير عن البالغ. في عندكم أساليب، أعتقد كان عند النيابة العامة أيضا مع بعض العيادات النفسية اتفاقات، وبعضهم يحضروا أيضا هذه.
1: بالضبط. شوف، هي عادة نحن يعني حتى لو كان الطفل يعني متجاوب معنا في التحقيق وكذا، ما بيكون أسئلة مباشرة نوجهها له. غالبا نستعين بالباحث الاجتماعي، يتم تحاور مع الطفل بأسلوب معين للحصول على إجابات دون تعريضه لأي شيء يذكر بالواقعة، أو حتى أنه يعني يكون تجاوب الطفل معها بشكل أفضل. في حال أحيانا تم الاستعانة نفس الشيء اللي هو بالتحقيق الجنائي في الطب النفسي، هم في المستشفى المسرة، يتم الاستعانة فيهم في بعض الحالات يعني ليكون

0: على الأقل جانب النفسي للطفل مضمون والحصول على هي يعني متخصصين والحصول على إجابات تخدم القضية.
1: نعم. طب أستاذة زينب لو بغيتش تعطيني نظرة عامة وشمولية عن أبرز القضايا اليوم اللي تصل إلى دائرة قضايا الأسرة والطفل، يعني أنواعها بالضبط، يعني أكثر حضورا في الدائرة إيش هي؟
0: شوفي، هي أكثر شيء الإساءة بشكل عام للطفل، والإساءة نحن تختلف معانا، ترى تختلف، ممكن حصرها في قالب معين واحد. الإساءة للطفل ممكن تكون إنها جسدية وهي ممارسة العنف على الطفل، أي شيء يؤذي جسم الطفل. ممكن أساسا نفس الشيء تكون جسدية، عفوا نفسية. النفسية الإساءة النفسية سواء تخويف الطفل، تهديده، وضعه يعني في جو نفسي صعب، أو نفس الشيء الاعتداء أو الإساءة الجنسية اللي هي ممارسة أي فعل الجنسي في طفل أو على طفل أو استغلاله جنسيا. هذه بشكل عام هي أغلب أشكال القضايا اللي توردنا، يعني الإساءة بمختلف أشكالها.
1: نعم. ماذا عن لما يكون الطفل هو الجاني وليس المجني عليه؟ أيضا نوعية القضايا اللي توصلكم
0: نفس الشيء، هي الإساءة. الإساءة بأنواعها، الإساءة الجسدية، الإساءة النفسية، والإساءة الجنسية نفس الشيء.
1: نفس الشيء تقع من الطفل على
0: نعم.
1: طفل آخر أو نعم. بغض النظر. طيب،
0: وخصوصا الإساءة الجسدية، يعني العنف، ممارسة العنف من طفل إلى طفل آخر،
1: هذه متكررة.
0: متكررة
1: يعني.
0: نعم.
1: نعم. طيب، الخلافات تحدث داخل كل أسرة، ممكن يقول لك هذا شيء طبيعي يعني موجود على مستوى العالم كله. اليوم متى ممكن أقول إنه هذا الخلاف خلاف وشأن عائلي، ومتى ممكن يتجاوز هذا الحد ويصير قضية تستوجب تدخل النيابة العامة؟
0: هو طبيعي مثل ما قلت أستاذ خلود إنه الخلاف الأسري طبيعي في كل أسرة، وغالبا يكون يعني في محيط الأسرة بشكل خاص، ولكن إذا ارتكب أي فعل من الأفعال بين أفراد الأسرة يجرم عليه القانون، هنا لا، هنا تبدأ مسؤولية الجزائية للشخص مرتكب الفعل. مثلا إذا كان الخلافات البسيطة أو المشادة الكلامية بين الطرفين تكون خلاف عادي أو خلاف طبيعي، لكن إذا مثلا تبادل الطرفين ألفاظ سب، تطور الأمر إلى مشادة بالأيدي، ترتب عليها إيذاء، فهنا تتحول من مجرد خلاف أسري بسيط إلى خلاف يعاقب عليه القانون بارتكابه أحد الأفعال المجرم عليها قانونا.
1: طب لما مثلا تتعاملوا مع هذه القضايا ويجوا الأسر عندكم تبدوا تحققوا معهم تتناولوا الموضوع، هل الإشكالية تجدوها أنه هذه الأسر غير ملمة بالقانون، ما عندها وعي، ولا الاعتقاد أنه لا، هذا بيتي وهذول عيالي وأنا على كيف أتصرف فيهم، وبالتالي ما حد له دور في هذا الموضوع؟
0: لا، شوف، هو بالعكس، نحن يعني مثلا في بعض، ما نقول انه نسبة الوعي يعني جدا منخفضة، لا، في وعي، ولكن يحتاج اكثر، يعني وعي مثلا الأسرة بالتواصل مع الطفل، التواصل المباشر الدائم مع الطفل، معرفة تفاصيل يومه، معرفة حتى محيط الأشخاص اللي يعني يخالطهم. على فكرة أنه التواصل مع الطفل ومعرفة مثلا تفاصيل يومه يقي وقوع الطفل الإساءة المتكررة. يعني إذا كان الطفل عنده ثقة في الوالد أو في الأب والأم، مجرد ما يتعرض لأي إساءة أيا كان نوعها ولو كانت بسيطة، فإنه يعني إبلاغه للأسرة يكون بشكل مباشر، هذا يقين أنه نحن الطفل ما يتعرض لإساءات متكررة. حتى ترى الوعي، وعي الأسرة أنه مثلا حل الخلافات وأسلوب حل المشكلات بينهم والتفاهم قد يقي أكثر، يعني قد يقي كثيرا أنه تتعرض، كل واحد يتعرض للآخر سواء بالسب سواء بالضرب وأيا كان الفعل، أيا يعني فعل ثاني يجرم القانون.
1: طب أرجع لموضوع الصور، الإساءة اللي قلتي للإساءة الطفل هي الجسدية ولا لفظية وغيرها، وصححي لي المعلومة إذا كانت غير دقيقة. كنا دائما نسمع أنه يقول لك سبحان الله لا تثق حتى بأقرب الناس لك بالنسبة لطفلك، وأغلب حالات الإساءة الجسدية للطفل تأتي من أقارب. هل المؤشرات الحالية والأرقام واللي على الأقل الدلائل اللي موجودة عندكم وفقا للقضايا تؤكد هذه النقطة أم تنفيها؟
0: لا، ما ممكن إنه نقول نحن إنه أغلب حالات العنف أو الإساءة الجسدية تكون من داخل محيط الأسرة، هي متفاوتة ويعني ويعتمد. مثلا نحن إذا بدأت عندنا مثلا فترة المدرسة تكثر معانا مثلا اللي هي الإساءة الجسدية اللي تحدث بين الطلاب في المدرسة، فما ممكن نقول إنه زيادة الرقم اللي هو الإساءة الجسدية تكون من محيط الأسرة. تختلف على حسب الوقت وعلى حسب الوقائع نفسها. أساسا نحن ما ممكن نقول مثلا إنه مثلا الإساءة الجسدية تزيد بين أفراد الأسرة، ليش؟ لأنه أحيانا الإساءة يعني الواقعة الواحدة تشكل أكثر من إساءة. نبدأ فيها مثلا بإساءة جسدية، الإساءة الجسدية تستمر مع إساءة نفسية، أو حتى نبدأ مثلا بالإساءة الجنسية للطفل ويستمر معها الإساءة الجنسية الإساءة النفسية. فنحن مختلفين وممكن الواقع الواحد يتشكل أكثر من إساءة، وما يمكن كذلك أن نربطها أنها تكون في محيط في محيط الأسرة بشكل عام، يختلف هذا مثل ما قلت. لكن بشكل عام نعم يوجد مؤشرات أنه في تعرض الأطفال لإساءة جسدية من قبل محيط الأسري.
1: شو اللي تطلبين من الأسرة يعلموا لأولادهم من خلال أيضا يعني الحالات اللي وصلتكم، ويمكن ساعد هذه المسألة أنهم يبلغوا عن حالة إساءة صارت لهم من شخص بالغ أو حتى من طفل؟ يعني أعطيني بعض الأشياء اللي صارت من القصص بحيث أنه نسترشد فيها في الحوار.
0: شوف، من أهم الأشياء أنه أنا مثل ما قلت بناء علاقة بينك وبين طفلك. اللي أذكر حاليا أنه كان الطفل يتعرض لفترات طويلة وحتى نقول أنها لسنوات للإساءة الجنسية، الإساءة الجنسية اللي هي تزامنت مع إساءة نفسية. الطفل كان يتعرض لاعتداء جنسي من قبل أحد الأشخاص من محيطه الأسري، مع الإساءة الجنسية كان يتعرض لإساءة نفسية، كان يتعرض للتهديد تحت وطأة التهديد لسنوات متعددة. حدثت حادثة لأحد الأطفال الموجودين في محيطه أنه تعرض لإساءة جنسية من نفس الشخص، فالطفل الطفل الثاني تشجع وخبر. فأول ما أنه الطفل الثاني خبر ويعني ووصل للأهل فكرة أنه هذاك الشخص يعني كان هو مصدر الإساءة الجنسية، الأطفال الثانيين يتكلموا. وأتذكر حتى أنه لما عرض يعني على سماع أقواله قال أنا الحين ارتحت، مع أنه كان هو لسنوات عديدة كان يتعرض للاعتداء الجنسي من شخص من نفس المحيط. فنحن هذا الوعي أنه خليكم قريبين من الطفل، تحاوروا معاه بشكل مباشر. نفس الشيء وعوا يعني الوعي للطفل إيش معنى أنه مثلا كيف يرد على اللي هي الإساءة اللي يتعرض لها، كيف يبلغ أقرب شخص سواء كان معلم سواء كان أب أو أخ، كيف يستطيع أن يوصل ويبلغ بالإساءة اللي تعرض لها. نفس الشيء نحن نقول احيانا ترى يعني وعي الاسره باهميه الابلاغ الى الجهات المختصه بشكل كبير، هذا يعني يختصر علينا مشوار كبير جدا سواء في حمايه الطفل وتدخل اللي هي الجهات المختصه في حمايه الطفل، او حتى في مسار القضيه وكيفيه جمع الادله وحفظها من الضياع لو كان مثلا تعرض الطفل لاساءات متعدده لفترات طويله.
1: طيب استاذه زينب، كيف تتاكدوا انه هذا الطفل صادق في كلامه وانه فعلا تعرض مثلا للاساءه وانه ما يالف ولا يكذب ولا غيره؟
0: شوف، هو عاده يعني ترى افاده الطفل يعني ما بتكون مثلا يعني هي اللي بنبني عليها القضية، لكن نبني على عدة اللي هي الأدلة الثانية سواء كان عرضه للفحص الطب الشرعي والتأكد مثلا من فعلا من تعرضه للإساءة، أو مثلا بالشهود تسجيلات كاميرات المراقبة وغيرها من الأدلة، يعني نسمعها لإفادة الطفل استئناسا فقط ولتحديد فقط إيش نوع الإساءة اللي تعرض لها أيا كان نوعها. وغالبا شوفي أستاذ خلود، مثلا لو جينا على الإساءة الجسدية تراها تكون واضحة، تكون بأثار على الطفل، علامات على جسده، وحتى الإساءة الجنسية، الإساءة الجنسية مجرد عرضه على الطب الشرعي غالبا ما تظهر يعني أنه هذا الطفل تعرض فعلا للإساءة. فإفادة الطفل تكون مساعدة فقط أثناء إجراءات التحقيق.
1: من غالبا يكتشف مثل هذه الأمور ويبلغ الأسرة؟ مثلا المدرسة إلها دور، المعلمات ولا الأمهات هن ينتبهن أكثر من الآباء من خلال أيضا التجارب؟
0: هم الجميع، يعني احنا يعني توصلنا اللي هي قضايا كان أساسها من المدرسة. يعني المدرسة مثلا طفل تعرض للآخر كان الإبلاغ من محيط الأول مسؤولين في المدرسة، ونفس الشيء الأسرة كذلك، يعني مجرد ما الطفل يبلغهم أنه مثلا تعرض لأي نوع من الإساءة هم مبادرين للإبلاغ عن هذا الواقع.
1: نعم. طيب أريد أروح أيضا لموضوع القضايا الأسرية اللي ممكن تترتب عليها أيضا مسؤولية جزائية، يعني مسألة أنه الطفل يكون طرف. الآن نتكلم نطلع من إطار الإهمال وغيره، نروح مشكلة بين الأب والأم والطفل في النص. اليوم كيف يتعامل تتعامل النيابة العامة أيضا مع مثل هذه الأمور إذا ما ثبت أيضا أن الطفل يتعرض لأي نوع من أنواع الإساءة أيضا، ومثلا الاستغلال، نقل رسائل بينهم، استخدامه أيضا للانتقام؟ أعتقد فهمتي أنا شو أقصد.
0: أنت قصدش أنه مثلا يستخدم الطفل كأداة مساومة بين الطرفين في حال حدوث الخلافات. شوف، أي نوع من الإساءة يتعرض لها الطفل يعني يعاقب عليها القانون أيا كانت مصدر الإساءة، سواء كان حتى لو كان الأم والأب. فاستغلال الطفل بهذا، وإذا يعني يستخدم الطفل بفعل مجرم عليه قانونا، الأم والأب أساسا يكونوا مسؤولين. وعلى فكرة أنه أساسا الحقوق اللي يعني نص عليها قانون الطفل، سواء أيا كان نوعها، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الصحية، الحقوق الاقتصادية، أساسا مسؤولين فيها بشكل مباشر الأم والأب. إهمالهم أو تقصيرهم في توفير هذه الحقوق للطفل، سواء كانوا يعني ما زالت العلاقة الزوجية قائمة أو هم منفصلين، فإهمالهم في توفير هذه الحقوق مسؤولين عنها بنصوص القانون.
1: طب وين القانون يحط الحد الفاصل بين قضية مثلا التأديب والتربية المعني فيها الوالدين، وبين فكرة أنه هني لا يصير عنف، يصير إساءة وتستوجب المساءلة؟ أستاذة،
0: شوف، القانون يعني أقر حق الآباء في تأديب أبنائهم، وحتى اعتبره عارض من عوارض المسؤولية. لكن لما تتجاوز هذه الوسيلة حدود التأديب وتوصل إلى حد إيذاء الطفل سواء جسديا أو نفسيا، هنا لا، ممكن أن نعتبره استعمال لحق التأديب في الآباء. شوف، هذا مسألة التأديب كثير يعني تعتمد على كل حالة ومختلفة. كيف نقيمها أنه هنا صار تجاوز بين التأديب وصلت إلى حالة معاقب عليها قانونا؟ من خلال الواقعة نفسها، من خلال إيش نوع الفعل اللي صدر من الأب أو الأم كاستعمال لحقهم في التأديب، إيش عمر الطفل، حالته الجسدية، حالته الصحية، إيش كذلك، إيش الآثار، إيش النتيجة اللي ترتبت من هذا التأديب. خليني أعطيش مثال بسيط.
1: هي باش تذكري لي شيء تذكري عند الموضوع.
0: إنزين، مثلا لو طفل مثلا تعارك مع أحد أقرانه في المدرسة أو في الحي، رجع إلى البيت ووصلهم علم الأم والأب إنه هذا الطفل متعارك يعني مع أحد الأشخاص، مثلا إذا تم تأديبه بكيب النار مثلا، أو ضربه بالعصا ضرب مبرح، هل ممكن هذا نعتبره حق تأديب؟ لا، لأنه الفعل اللي صدر من الطفل وردة فعل الأب والأم اتجاه هذا الفعل ما كانت متناسبة فعلا، حتى يمكن ما كانت متناسبة مع عمر الطفل. عمر الطفل مثل ما تتجاوز عمره 6 سنوات، فطريقة اللي هي إيصال الفكرة إنه الفعل اللي قام فيه خطأ، ما ممكن يعني خطأ كانت، أو إنه لا يمكن إن نحطها تحت بند التأديب كالحق من حقوق الأم والأب.
1: زين، صارت عندكم، وصلتكم مثل هذه الحالات؟
0: في تصير إنه مثلا يمارس العنف من قبل الأم والأب تحت بند التأديب، ولكن كانت علامات يعني اللي هي الإساءة الجسدية على الطفل شديدة جدا.
1: مثل شو؟ أعطيني شيء لو تتذكري مثلا، راحوا لدرجة إنه راحوا المستشفى مثلا؟
0: نعم، شوف الإساءة الجسدية تثبت معنا بالتقرير الطبي الصادر بالإصابات اللي أصيب بها الطفل. أنا شوف ما أذكر يعني ما تحضرني اللي هي الأم والأب، يحضرني اللي هو معلم القرآن الكريم. في طفل كان يروح يتعلم القرآن الكريم في المسجد، تعرض للضرب من قبل المعلم. إنزين، لما جينا نشوف الإصابات اللي تعرض لها الطفل، حصلنا إن كدمات دموية كامل ظهره، والطفل تعرض للضرب من قبل يعني باليد من قبل اللي هو إمام المسجد. فالسؤال الأول، الإجابة الأولى، من قبل إمام المسجد، أنا هذا يعني بغرض التعليم أو بغرض التأديب واستعمال حق من حقوقه؟ لكن لا، أساسا الطفل يعني غرضه كان التعليم من وجوده في حلقة القرآن. إصابته بتلك الإصابات البالغة ما يمكن اعتبارها استعمال لحق، سواء كان المعلم، الأب، أو أي شخص آخر.
1: كم كان عمر الطفل تذكري؟
0: تقريبا 11-12 سنة.
1: وأهله بلغوا طبعا؟
0: نعم.
1: وهل الطفل لو تذكري يعني هو خبر أهله ولا شافوا أيضا بالصدفة الكدمات وكذا؟
0: لا، هو أول ما رجع من البيت أبلغ أهله أنه تعرض لهذه الإصابات.
1: وهذه مسألة مهمة، أنك أنت حتى لو شفت بعض الكدمات في طفلك لازم تنتبه أيضا من ناحية الأسرة وتسأل.
0: بالضبط، خصوصا أنه بعض ترى الآثار واضحة جدا يعني، وأساسا يعني أساس أنه بس نوضح، لازم على كل أسرة يعني تفهم طفلها أنه هل الطفل لما انت سألته عن مصدر هذه الإساءة يجاوبك بشكل صريح أو أنه يلف الدور. لأن عادة سبحان الله لما الطفل يكون تحت هي تحت الخوف أو التهديد من قبل الأشخاص الآخرين تحس أنه يحاول يتهرب من الإجابة, خوف منه يتعرض مرة ثانية للإساءة. لكن المفروض على كل أم وأب يعني يعرفوا طفلهم إذا كان هو قالهم الإجابة الصحيحة أو أعطاهم مصدر الإساءة الحقيقي أو لا.
1: طيب أستاذة زينب, قبل ما انتقل من هذا المحور لمحور آخر, لو كان الضرب يعني مش شديد ولكن في نوع من التكرار, تكرار من الأب, عنف يعني باستمرار أو من الأم, هل هذه المسألة تؤثر في خطورة الواقعة وتستوجب أيضا المساءلة القانونية؟
0: نعم بالفعل. شوفي الإيذاء أو العنف الجسدي ما يشترط فيه التكرار, يعني حتى لو مثلا أمور مرة واحدة والسبب أذى جسدي للطفل هي قائمة الجريمة ما يشترط فيه التكرار. لكن مثلا لو ما كان بذلك الشدة لكنه أثر جسديا على الطفل فيعتبر بكل حالة من الأحوال. شوفي هو المصطلح العنف قانون الطفل جاء واسع يعني بشكل عام أساسا, واعتبر أي نوع من الإساءة على الطفل سواء كانت إساءة جسدية حتى ترى الإساءة النفسية أنك تحط الطفل تحت وطأة التهديد والتخويف يعتبر عنف, يعني هو يدرج القانون تحت مصطلح العنف. فنحن العنف أساسا كان يعني في القانون مفهوم واسع جدا, فأي إساءة يتعرض لها الطفل لا يشترط يعني ما يشترط فيها التكرار أساسا تعتبر عنف. وممكن بعدنا نذكر فيها أن أساسا القانون شددها ما كيف على أنها جنحة, كيف على أنها جناية, يعني ممكن العقوبة الحبسية تمتد فيها لأكثر من 3 سنوات.
1: طب عطيتيني مثال أنت على الإساءة الجسدية, في شيء يحضرك عن مثلا طفل تعرض لإساءة نفسية مثل الترهيب الترغيب مثلا عفوا تحقيره أو أي شيء, تذكري شيء ولا حاليا ما يحضرك؟
0: أنا اللي ذكرني حاليا إنها كانوا مرتبطات يعني
1: مرتبطات ببعضها
0: بعضهم البعض.
1: طيب أريد أروح لنقطة ثانية وهي أيضا مهمة, الإهمال. لما نقول أيضا الإهمال هنا إهمال الطفل, متى يتحول من تقصير أسري إلى جريمة؟
0: شوف الإهمال يا أما يكون من هو الإهمال يكون من قبل ولي الأمر, يكون إما بالتقصير أو إنه حتى بالامتناع بحيث إنه يخلي الطفل في جو أو في ظروف تعيق النمو الجسدي, تعيق نمو الاجتماعي, تعيق نمو النفسي. مثل ما ذكرت سابقا قانون الطفل نص على مجموعة من الحقوق وصنفها حقوق اقتصادية, حقوق اجتماعية, حقوق صحية وغيرها. مجرد تقصير الأب والأم في هذه أي من الحقوق اللي فرضها القانون يعتبر هنا إهمال. مثلا خلني أعطيش مثال, مثلا أم وأب عندهم طفل صغير رضيع, إذا هم لم يبادروا بتسجيله في الجهات المختصة, ما أصدروا لشهادة ميلاد, ما عطوا اللي هي التطعيمات اللازمة وفق ما مقرر من وزارة الصحة بشكل دوري, حتى لما وصل لسن المدرسة مثلا ما يعني حاله دون إنه انتظامه في المدرسة, كلها هذه جرائم وكل وحدة تشكل فعل جرمي مستقل وكلها معاقب عليها قانونا.
1: وهذا تحصل صح؟
0: تحصل نعم.
1: بس غالبا كيف توصلكم مثل هذه؟ يعني عن طريق مثلا الوزارة يعرفوا انه هذا المفروض يتسجل في المدرسة ما تسجل او
0: نعم.
1: تطعيم, بس اذا تذكري شيء تخبرين في هذا
0: اللي
1: الموضوع.
0: اذكر احد الوقائع انه هو الاب عماني والام غير عمانية, فكانوا اللي هو في حملة تفتيش على احد العمارات للعمال مخالفين لقانون العمل قانون الإقامة. فكيف عثروا على هذا الأم ومعها طفلها, طفل يبلغ من العمر 11 سنة تقريبا. لما بحثوا عن بيانات الطفل ما مسجل أبدا في السلطنة. وعنده سؤال سؤال الأم عن الأب أجابتهم إنه الأب اسمه كذا وعنوانه كذا. تم سؤال الأب فعلا قال بالفعل هذا ولدي, عقد القران تم خارج السلطنة بعقد عرفي وفي السلطنة ما مسجل. ليش ما سجلت الطفل؟ لأسباب طبعا أسباب كلها غير مقبولة, الطفل غير مسجل, الطفل ما تلقى التطعيمات مطلقا وحتى أي ما ارتاد أي مؤسسة تعليمية, وعمره 11 سنة تقريبا, نقول تقريبا هو مفروض يكون
1: خامس
0: تقريبا,
1: وتم التعامل معه.
0: نعم تم التعامل معه.
1: خليني عند هذه النقطة تحديدا, إذا الواحد شاف مثل هذه الأمور يعني على من تقع أيضا المسؤولية التبليغ؟ ليش ضروري أنه نحن ننتبه إذا كان الطفل ربما يتعرض لإساءة؟ شو المفروض نسوي؟ شو تقولي في هذه النقطة؟
0: شوفي هي مسؤولية التبليغ يعني القانون بالنسبة للجرائم الواقع على الطفل يعني صنف على أنها جرائم عمومية أو دعاوى عمومية, أي أنها غير معلقة على شكوى. بل أن قانون الطفل يعني لزيادة الوعي نص صراحة على هي موضوع الإبلاغ، نصف مادتين. المادة الأولى يعني أعطت مسؤولية عامة لكل أفراد المجتمع، ونصت أنه للجميع هو الحق في الإبلاغ عن أي واقعة تشكل إساءة أو استغلال الطفل. حتى التفت لشيء معين أو شيء جميل، حتى القانون قال أنه إذا كان المبلغ يخشى مثلا عن إفصاح لهويته، أحيانا يكون مثلا المبلغ من نفس المحيط، من نفس الدائرة يعني، فيخشى أنه إذا أبلغ عن هويته يتم يعني يتلقى تبعات أخرى. القانون قال أن على لجان حماية الطفل اتخاذ كافة التدبيرات اللازمة لحماية المبلغ دون الإفصاح عن هويته. في هذه المادة القانونية القانون ألقى مسؤولية عامة لجميع أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي واقعة تشكل إساءة ضد الطفل. إنزين، إيش اللي هي المسؤولية الأخرى؟ خصصها للمهنيين، المهنيين المتعاملين مع الطفل بشكل مباشر، اللي هم الأطباء اللي شو اسمه يفحص الطفل ويعاينوا حالته، والمعلمين وأي وظيفة أخرى قد يتعاملوا مع الطفل بشكل مباشر ويصل إلى علمهم تعرض الطفل لأي إساءة أو استغلال. هنا ما يعني ألزمهم القانون حتى بالإبلاغ، وعدم التزامهم يعني بإبلاغ عن أي واقعة قد يترتب عليها مسؤولية جزائية.
1: نعم. طيب إذا وقع مثلا إهمال أو إساءة للطفل أو مشكلة معينة، بس كان الطفل في ذاك الوقت مثلا تحت رعاية حد من الأهل أو كان في مكان آخر، هل تحاسب الأم والأب ولا تقع المسؤولية عن من كان مع الطفل؟
0: لا، هي شوف يعني احنا ما نقتصر ان المسؤولية على الام والاب، حتى من متولين رعاية وتربية الطفل يعني اذا وقعت عليهم، اذا هم وقع من قبلهم الاهمال فهم محاسبين كذلك. لانه القانون ايش قال؟ انه اهمال كل مكلف برعاية قاصر لم يبلغ 18 اهمل في رعايته. فالمكلف بالرعاية ما محصورة فقط على الأم والأب، أي شخص آخر مكلف برعاية هذا القاصر أو هذا الحدث.
1: أيضا لما يترك مثلا طفل صغير في البيت أو في السيارة، هل مثلا صارت في يوم الأيام وصلكم مثل هذا الموضوع، ولا هذه البلاغات توصل لوزارة التنمية؟ ما أعرف إذا
0: هي توصل لوزارة التنمية فعلا، ولكن متى عاد ممكن انها توصل للادعاء او للنيابة العامة؟ توصل اذا فعلا يعني شفنا انها تشكل انتهاك للطفل. اذكر في هذه الحالة كان الطفل ام واب انفصلوا، فالطفل الكبير تقريبا يبلغ من عمر 13 سنة قرر انه يعيش مع الاب، فنقل الاب نقل الابن الى منطقة اخرى وعلى اساس ان الطفل يلتزم بدراسته. وصل اتصال للأم أن الطفل متغيب عن المدرسة تقريبا لمدة أكثر من أسبوعين. ولما استفسروا أو بحثوا عن مكان وجود الطفل حصلوا أنه موجود في أحد الفنادق في أحد المناطق المعينة، على أساس أنه الأب كان يشتغل في الفندق الموجود فيه الطفل.
1: إنزين،
0: فلما وجد الطفل كان يعني لوحده لمدة أكثر من أسبوعين، وأن الأب صدرت ضد تعاميم فخرج عن الطفل وأبقى الطفل وحده في الفندق في بيئة أساسا غير متناسبة مع الطفل. الطفل اللي ما عرفناه لما عرفنا أنه على حسب تقرير مندوب حماية الطفل أنه الطفل كان ينزل ويأكل مع العمال الموجودين في الفندق، جالس في غرفة مظلمة يلعب ألعاب إلكترونية فقط. فهنا فعلا تشكل إهمال من جميع الجوانب يعني.
1: نعم. وبالمصادفة أنه المدرسة تتبعت الموضوع وبعدين اكتشفتوا أنه الطفل موجود هناك.
0: علشان كذا أنا أقول هنا أهمية الإبلاغ، أن كل مؤسسة سواء كانت مؤسسة تعليمية مؤسسة صحية إذا ساورها الشك في تعرض أي طفل للإساءة تبلغ. شوفوا هذه الجهات أساساً ما مطلوب منها التأكد 100% عن وقوع الإساءة، مجرد الملاحظة أو الاشتباه يعني مباشرة. نحن التحقيق ومسؤولية جهات أخرى، جهات إنفاذ القانون، فهي مسؤولية التحقيق وتثبت من وجود الإساءة.
1: يعني إذا شكيت توكل على الله وبلغ.
0: بالضبط.
1: طيب أنت ذكرت الآن نقطة مهمة قبل ما أنتقل لمحور آخر، وهو مثلا المشاكل اللي غالبا تصير مرة ثانية بين الأب والأم اللي هم في حالة انفصال أو طلاق والأبناء يدفعوا الثمن. أنا هذه عطيتيني مثال عليها، هل أيضا تحضرك حالة أخرى بسبب أنه الأب والأم مطلقين أو منفصلين صارت مشاكل مع أولادهم، وصلت لكم حادثة معينة تذكري؟
0: اللي يحضرني حاليا أم وأب منفصلين، لكن قبل الانفصال كان بسبب المشاكل الأسرية الأب كان مدمن مدمن على المشروبات الكحولية ومدمن على المخدرات، فكانت أغلب المشاكل بين الأم والأب تحدث أمام الأطفال. بعدها صار في انفصال، فانتقلت الأم مع الأبناء في بيت، وانتقل والأب يعني كان يعيش لوحده. الحالة النفسية للأطفال كانت سيئة، حتى أن الابنة الكبرى اللي هي تبلغ من عمر 17 سنة اضطرت أنها تراجع اللي هي العيالات النفسية أو المؤسسات الصحة النفسية، وشخصت على أنها اكتئاب حاد بسبب المشاكل الأسرية اللي كانت بين الأب والأم. وحتى أساسا لما نحن قابلنا الأطفال الثانيين كان عليهم يعني أعراض اللي هي بعض الأعراض اللي هي يعني الأعراض الصحية أو النفسية.
1: نعم. فبالتالي أحيانا فعلا الواحد لازم يفكر في أطفاله
0: بالضبط،
1: ويوفر لهم البيئة المناسبة في في في مراحل معينة. ممكن أنتوا تتدخلوا ويؤخذوا الأطفال من الأب ومن الأم، صح؟
0: بالضبط. شوف نحن بس قبل لا أنتقل اللي هي لهذا النقطة لشيء معين، الخلافات الأسرية طبيعية بين أي شخصين، لكن يجب أن تبقى بعيدا عن الطفل، ويعني وما يتم استغلال الطفل واعتباره أداة مساومة لحل المشكلات بينهم. إنزين، إذا تعرض الطفل للإساءة في هذا الجو الأسري مثلا، وكان مصدر الإساءة اللي هي الأسرة، نعم في بعض الحالات يتم التدخل على بناء أنه ينتقل مندوب حماية الطفل يدرس حالة الطفل، وبناء عليه بقرار من النيابة العامة يتم إيداع الطفل في أحد في دار الرعاية الاجتماعية. إنزين، لحد ما يتم التعامل مع حالة الإهمال أو الإساءة التي حدثت، ممكن بعد انتهاء وبعد زوال أسباب الإساءة أو الحالة التي حدثت، ممكن بقرار نفس الشيء من النيابة العامة يتم إعادة إخراج الطفل من دار الرعاية الاجتماعية وإعادة مرة ثانية للأسرة، طبعا مع متابعة مستمرة من مندوب حماية الطفل لضمان عدم تكرار الإساءة ولضمان اللي هي حالة الطفل سواء الصحية الجسدية النفسية وغيرها.
1: نعم. طيب أستاذة زينب، يعني في الحوادث المرتبطة بالإساءة الجسدية أو الجنسية أو حتى الاعتداءات وغيرها، هل قابلتي في يوم الأيام أو الزملاء قابلوا أنه الأسرة حاولت إخفاء الاعتداء بسبب صلة القرابة بالمعتدي أو حفاظا على سمعة العائلة، أو نحن ما ندخل مراكز الشرطة ولا نروح محاكم؟ هل فعلا مثل هذه الأشياء تصير؟
0: شوف تصير، هي حالي يعني تصير. نحن ما زال معنا بعض التحفظ من قبل المجتمع على هذا النوع من الاعتداءات اللي هي الاعتداءات الجنسية، وإن صار تحفظ يعني صار بلاغ لاحق، أحيانا يكون بلاغ متأخر جدا، يعني يكون خلالها الطفل تعرض لإساءات جنسية متعددة أو متكررة، وهذه الإساءة الجنسية يعني تصاحب معها وتزامن معها إساءات نفسية من تهديد وغيره. شوف إحنا نقطة الإبلاغ أنا أشدد عليها مرة أخرى، نقطة الإبلاغ مهمة جدا أساسا تقي الطفل من تعرض لصدمات عميقة وتعرض لحالة نفسية سيئة، والطفل أساسا متكرر الإساءة والتعرض لإساءات متكررة، إما أنه يعني خلاص يخضع لهذه الإساءة وهذا تسبب له عوارض نفسية ويعني نتائج نفسية سيئة، أو أساسا مع الوقت تدريجيا هو بذاته يتحول إلى طفل هو مصدر الإساءة، يتحول من طفل مجني عليه إلى إلى إلى حدث جانح يكون هو مصدر الإساءة لغيره من الأطفال يعني.
1: نعم.
0: عشان كذا مهم جدا الإبلاغ المبكر.
1: نعم. قصدي هل سبق وتعاملتي مثلا مع حالة أنه فعلا الأهل في البداية ما كانوا يريدوا يعرفوا المعتدي بس ما أفصحوا عنه، ممكن يكون حد قريب منهم، ولا ما تذكري مثل هذا؟
0: ليش كان حاليا ما يعني ما تحضرني حالة مثل هذه الحالات، بس اللي أذكرها في أنه أسرة عرفت أنه يعني أحد بناتها تعرض للإساءة المرة الأولى، فغطت على الموضوع وانهت الموضوع باعتبار أنه ما راح يتكرر، لكن للأسف الإساءة يعني اللي تعرضت لها الطفلة إساءة جنسية وإساءة نفسية تكررت مرة ومرتين، عاد في المرة الثالثة من هنا أبلغت يعني بادرت الأسرة وأبلغت الجهات المختصة. يعني كانت حتى أنه الواقعة بين الإساءة الجنسية الأولى إلى حد الإبلاغ يعني تجاوزت سنة ونص.
1: أوف. عطيت مساحة أكثر للمعتدي بالضبط. إنه يأخذ راحته يعني.
0: بالضبط. ومنها زدت أنت الآثار اللي ممكن تترتب على الطفل، حتى أن شخصية الطفل تراها تتغير تماما إذا تعرض للإساءة، مثل ما قلت ممكن من الممكن إنه يتحول هو أساسا مصدر الإساءة في يوم من الأيام، سواء كان على المدى القريب أو حتى على المدى البعيد يعني.
1: يمكن كنا وايد نقلق لما مثلا أطفالنا يطلعوا الشارع، يروحوا مثلا الحديقة أو يروحوا المدارس، يتجمعوا مع غيرهم، تخاف من موضوع الإساءة. اليوم أنت تخاف أنه طفلك يتعرض لكل هذا الاعتداء وهو في البيت وفقا للأجهزة الإلكترونية.
0: بالضبط.
1: أعتقد أن هذه المسألة أيضا صارت متكررة وممكن نتكلم فيها.
0: شوفي، هي يعني عالم يعني وسائل تقنية المعلومات، إذا ما كانت أحد أسباب اللي هي الجرائم التي تقع على الطفل أو أساسها لازم تكون جزء منها. يعني نحن في الآونة الأخيرة صارت يأنها جزء من الجريمة أو هي أساس الجريمة. لما تعطي الطفل جهاز إلكتروني وتعطي كامل الحرية للإطلاع، الطفل بطبيعة الطفل يعني إنسان فضولي فيحب يطلع ويكتشف، لما تعطي كامل الحرية الدخول لأي محتوى كان، تواصل مع أشخاص دون معرفة هوياتهم أو حتى معرفة هوياتهم، ولكن أنت ما كنت ملم كأم وأب بطبيعة الأشخاص اللي يتواصل معها طفلك، هنا ممكن أنك يتعرض طفلك لإساءة إلكترونية، سواء كانت إساءة جنسية، إساءة نفسية، وانت ما تعرف، وانت في محيط البيت، الطفل في غرفته يتعرض لهذه الإساءة وانت موجود في نفس البيت. وبالفعل حدثت يعني، ترى نحن لما نتكلم عن الإساءة الجنسية ما بالضرورة تكون يعني الإساءة الجنسية على جسم الطفل، حتى تكون إلكترونية. صحيح. يعني إذا مجرد رسائل إلكترونية صار فيها تشجيع الطفل على ممارسة الجنس مثل ممارسة حقيقية أو على سبيل المحاكاة، يعتبر جريمة كذلك. عرض محتوى ذات هذا ذات المطبوع ذات طابع إباحي ذات طابع جنسي على طفل يعتبر جريمة. فطفلك ممكن أن يتعرض لهذه الإساءة بسبب وسائل تواصل الاجتماعي وهو موجود داخل البيت أو موجود داخل غرفته. فعشان كذا الرقابة الأبوية لازم أساسا تفعل على الطفل، لمعرفة المحتوى اللي يطلع عليه الطفل، معرفة الأشخاص اللي يتواصل معهم الطفل بشكل مباشر، وإيش نوع التواصل اللي يتواصل معه.
1: طيب سادة زينب، الأشكال اللي صارت متكررة وتشوفيها، ومن هنا تبي تنبهي الآباء والأمهات أنه انتبهوا لأطفالكم في هذا الموضوع تحديدا، إيش هي؟ مثل شو؟ أعطيني الصور والأشكال اللي تصير وتوصلكم كقضايا بالنسبة للجوانب الإلكترونية المرتبطة بالأطفال والمراهقين.
0: شوفي، بشكل عام اللي هي الألعاب الإلكترونية، إذا صار لأن الألعاب الإلكترونية تدخلك في محيط ممكن تتعامل فيه أو تلعب فيه مع أطفال أو أشخاص بالغين، فرق العمر بينهم كبير وطفل صغير، كثرة التواصل قد تسبب أنه يعني تنشأ علاقة بينهم يعني، أو علاقة معرفة يعني، قد يستغلها الأشخاص الثانيين، الأشخاص البالغين في الطفل، يبدأ اللي هو ابتزازه، حتى استغلاله، سواء استغلاله استغلال جنسي، استغلال بشكل آخر. وبالفعل ترى يعني ما بس حتى الألعاب الإلكترونية، حتى وسائل التواصل، نحن التطبيقات اللي عندنا إنستغرام، سناب شات، أصبحت سبحان الله مصدر يعني مصدر الأطفال، أو أنه استخدام الأطفال بشكل كبير صار لها بدون وجود رقابة. أذكر اللي حضرني حاليا أنه طفلة كانت عندها سناب شات، فتقول أنا اللي الإضافات اللي تجيني بشكل عشوائي أقبلها، ومن هنا كانت هو السبب يعني الإضافة العشوائية اللي قبلتها، صار التواصل بشكل يعني التواصل قبل بشكل متقطع، صار تواصل مستمر بينهم، تطور الأمر إلى تعرضها للإساءة الجنسية، تعرضها للابتزاز. كان الشخص البالغ يطلب منها تصوير نفسها
1: بطريقة غير لائقة،
0: وبعدها بدأ بالابتزاز. من هنا أقول إنه وسائل التواصل الاجتماعي إن لم تكن هي الأساس يعني في الجرائم، تكون لازم جزء من الجرائم اللي تعرض لها الطفل.
1: يعني نقدر نقول إنه كل المنصات دون استثناء المفروض الأهالي ينتبهوا لأولادهم وفق الأشياء، مثلا شيء صار على الإنستغرام، على المنصات الثانية فعلا غير هذه سالفة السناب شات، تذكري شيء ممكن نذكره للأباء والأمهات؟
0: هو حاليا ما يحضرني، بس أنا مثلا اللي أريد أوصله أنه يعني المنصات دون استثناء، لأنه أساسا الحين إحنا ما نقدر نتحكم بالمحتوى اللي يظهر أمامنا نحن كبالغين، حتى فما بالك في الأطفال أساسا ما قادرين يميزوا بين أنه هذا الشيء محتوى لائق وهذا محتوى غير لائق. وأساسا أنه أن تعطيهم كامل الحرية في وسائل التواصل الاجتماعي يفتح مداركهم على أشياء ما تتناسب مع أعمارهم، وممكن أنه يعني خطوة خطوة يعني قد توصلهم إلى الأشخاص الآخرين أو اللي هو مرتكبين الإساءة أو مصدر الإساءة بشكل بسيط. شوفي اللي لاحظته أنا إيش، أحيانا الأطفال الأحداث أو الأطفال اللي هم في هذا السن السن المحددة يستخدموا تطبيقات ما معروفة. يعني اللي أذكره في تطبيق يعني نشط أو كثر أنه يتم استخدامه من قبل أحداث، التطبيق اسمه توب توب. هذا التطبيق يستخدم للتعارف وانتشر بشكل كبير، يعني لو تكرر اسمه في عديد من القضايا انه اساسا كان الطريقه اللي يتواصل فيها الطفل مع الشخص الاخر اللي هو مصدر الاساءه.
1: يعني حتى اشياء ما تكون سامع فيها اصلا.
0: بالضبط. عشان كذا اقول انه رقابتك على ابنائك ومعرفه ايش محتوى الهواتف اللي هم تقريبا في ايدهم 24 ساعه مهم جدا.
1: يعني هو بين فكرة أنك أنت أكيد ما تقدر تمنع أبنائك في هذا العالم المنفتح، بين فكرة أنك أنت أيضا ما تترك الحبل على الغارب وتخليه على كيفه يعني من حساب لحساب. لكن هل أيضا موجودة الصورة المعاكسة أنه هذا الطفل، وإحنا لما نقول الطفل يعني اللي أقل عن 18 سنة، ممكن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي يصور مثلا زملاء ويتنمر عليهم، يبتزهم، ينشر معلوماتهم؟ هل حدثت أيضا بصورة معاكسة؟
0: نعم بالفعل. شوفي يعني غالبا الحين صار معنا نحن اللي هو الأقل من 18 سنة ما في طفل ما عنده جهاز إلكتروني أيا كان نوعه، واستخدام الوسائل التواصل الاجتماعي صار بشكل كبير، وغالبا يعني اللي هي تصير جروبات الأصدقاء وجروبات المدرسة وجروبات الحي وغيرها. فأحيانا يجتمع مثلا شلة أو مجموعة من الأصدقاء على شخص واحد يبدأ معهم الإساءة المتكررة، إساءة لفظية، تنمر، حتى صارت معنا مثلا إنشاء ملصق غير لائق في الواتساب واستخدامه بشكل كبير. فهم أساسا يعني ما بمنأ أنهم يكونوا أساسا هم مرتكبين الإساءة عبر وسائل تقنية المعلومات.
1: خلينا نوضح نقطة بما أنه الوقت يمر. أستاذة زينب، إحنا لما نتكلم عن طفل أو مراهق يصل إلى النيابة العامة متهم بارتكاب جريمة، أعتقد لا يتم التعامل معه بنفس الطريقة اللي يعامل بها المتهم البالغ، صحيح؟ نتكلم حتى في الإجراءات وكل هذه الطرق.
0: بالضبط.
1: وضحي لي أكثر.
0: شوفي غالبا يعني نحن لما نتحدث عن شخص بالغ فنطبق عليه الإجراءات منصوص عليه بقانون الإجراءات الجزائية على حسب تتناسب مع طبيعة الشخص، لكن بالنسبة للأطفال نحن نطبق عليهم قانون مساءلة الأحداث. قانون مساءلة الأحداث يعني نص على عدة ضمانات تتناسب مع عمر الطفل كيف عرضه للمحاكمة، حتى أثناء إجراءات التحقيق، يعني أثناء إجراءات التحقيق عطى عدة ضمانات يعني تتناسب مع عمره، وحتى شوفي حتى في مرحلة المحاكمة وحتى بعد المحاكمة. أساسا العقوبات اللي فرضها القانون على الأطفال أغلبها ذات طابع إصلاحي وغلبها تدابير، يعني لم تكن يعني فقط مثلا اللي هو الطفل اللي بلغ سن السادسة عشر هو اللي تطبق فقط عليه العقوبة الحبسية، ما دون ذلك تطبق عليه هي تدابير وإصلاحات. فنوع العقوبة حتى والإجراءات والضمانات اللي نص عليها قانون مساءلة الأحداث تتناسب مع الطفل وتتناسب مع اللي هي المرحلة العمرية اللي يعيشها.
1: طبعا بغض النظر عن الفعل المرتكب الآن، احنا نتكلم عن إجراءات عامة في التعامل.
0: إجراءات عامة.
1: طيب أنا عندي طفل وعندي أيضا مراهق، وبالتالي يعني هم كلهم تحت شو اسمه ل 18 سنة، وبالتالي الفئة وحدة. أنا سؤالي لك، أكثر الجرائم المرتكبة من هذه الفئة واللي تشوفوها بشكل كبير واللي فعلا لازم تتوقفي عندها وتقولي حق الأهل انتبهوا، أنا أتكلم الفئات كلها يعني
0: من
1: لين أقل عن 18 سنة. سرقة، إيش بالضبط الابتزاز اللي هو قائم بالفعل
0: اللي شفته فعليا؟ هي الإساءة الجسدية. الإساءة الجسدية اللي هي وتشمل جميع الإساءة الجسدية والإساءة النفسية اللي هي الألفاظ أو التنمر اللي يصير بين
1: هذا أكثر شيء.
0: وفي يعني مؤشر بالسرقة بس ما يعني ما بيكون بنفس مستوى الإساءة مثل الإساءة الجسدية.
1: فأغلبها
0: هي يعني مؤشرات إساءة جسدية أو نفسية ترتكب من قبل هذه الفئة.
1: هل عندي حالات للطفل أقدم على قضايا قتل، جرائم قتل؟
0: إذا سأليني شخصيا أنا ما اطلعت عليها، لكن بالفعل مرت يعني، ولكنها يعني تكاد تحصر بالأصابع اليد يعني، حالات قليلة لكنها حدثت فعلا. أما بالنسبة لي شخصيا ما مرت علي
1: يعني أعداد جدا بسيطة لا تذكر
0: بالضبط.
1: طيب لما تصير مثل هذه القضايا أستاذة زينب، أثناء التحقيق وأنت تشتغلي في هذا الجانب، هل تنظروا أيضا لظروف الأسرة، إلى المدرسة، البيئة الاجتماعية، والأسباب اللي دفعتوا لهذا السلوك؟ تستحضروا هذه الأشياء وأنتوا في التحقيق؟
0: شوفي هي أساسا أساس يعني، إذا كان إحنا معنا طفل جانح أو طفل مرتكب لجريمة مثلا، لابد أساسا أن نندب من يعني أنه نندب لي وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة حالة الحدث بشكل كامل، دراسة حالته الاجتماعية الصحية كامل، حتى وضع الأسرة الاقتصادي. ممكن حتى أنه هذا التقرير اللي يصدرنا إحنا وزارة يعني التنمية الاجتماعية يعطيك اللي هو يعني كأنه استنتاج إيش سبب اللي هو قيام الطفل بهذا الفعل. فمهم جدا أساس، وأساس قانوني أساسا في كل قضية يكون فيها الطفل متهم، أنك تدرس حالته الاجتماعية والصحية من كل الجوانب.
1: للأهل هناك ربما بعض الإشارات المبكرة اللي تتمني أنت كمنتمية للنيابة العامة أنه ينتبهوا لها عند أطفالهم، ولو شافوها لازم يبحثوا عن الأسباب، مثل شو؟
0: شوفي هي مؤشرات، ترى نحن ما نستنتج أحيانا الإساءة إلا بمؤشرات تظهر على الطفل، مثلا تغير سلوك المفاجئ مثلا من طفل نشيط إلى طفل منعزل ومنطوي يعتبر مؤشر، وتكرارها يعني تكرار هذا الفعل يعتبر يعني إشارة على أن الطفل تعرض لشيء معين، أو حتى مثلا ظهور اللي هي الطفل صار عنيف بشكل كبير، الطفل صار مثلا متنمر بشكل كبير، حتى مثلا اللي هي تعامله مع أخوانه مثلا ظهرت عليه مثلا فهمه لأشياء أكبر من سنه، أو أنه ظهور له حركات ذات طابع جنسي أو ذات طابع إباحي ويعني وما كانت متعارف أو ما كان الطفل أساسا يقوم فيها، هنا إشارة فعلا أن الطفل تعرض لشيء معين أو حتى شاف بعينه شيء معين.
1: نعم، فضروري أنه الأهل ينتبهوا لهذا.
0: نعم لكل شيء،
1: وغالبا هذه المؤشرات اللي من بعدها توصلكم الحالات للنيابة العامة.
0: نعم.
1: طيب أنا أريد أسألك بعد عن نقطة مهمة، شو الخطأ اللي لاحظتيه والأكثر شيوعا عند الأسرة لما يطيح الفاس في الرأس مثل ما يقولوا، وتصير المشكلة عند أولادهم وتوصل للنيابة العامة؟
0: الإبلاغ المتأخر عندنا، الإبلاغ المتأخر من أكثر الأخطاء اللي يعني ترتكب من قبل الأهل. شوف نحن ما نقول الإبلاغ المتأخر يعني أنك تتأخر يعني فترة بسيطة، حتى ترى تأخرك لساعات تفرق جدا، يعني مثلا طفل تعرض للاعتداء الجنسي فهو الطفل بحالته أساسا يعني ممكن تستنتج منها من الفاعل، ممكن تستنتج إيش نوع الاعتداء مثلا اللي تعرض للطفل، ويخدم أساسا حتى أنه كيف نتعامل مع الطفل في مسألة حماية الطفل، في مسألة عرضه على اللي هي الطبيب المختص، عرضه على الطب الشرعي، عرضه على مختص نفسي، فتفرق جدا يعني في مسألة في مسار القضية وفي مسار اللي في جزء حماية الطفل.
1: فضروري مسألة الانتباه لهذه النقطة.
0: نعم.
1: لو شكيت بأي شكل من الأشكال أنك تبلغ على طول، والطرق كثير واضحة.
0: بالضبط جدا، يعني إحنا عندنا خط ساخن لوزارة التنمية الاجتماعية، عندنا مراكز الشرطة، عندنا اللي هي موقع النيابة العامة.
1: نعم. طيب أنا آخر سؤال أستاذة زينب فيما يتعلق بالقدوة، يعني اليوم إحنا نتكلم عن البحث عن قدوة، زمان كان الجد الجدة العم يعني العائلة اللي حوالينا، بعض الشخصيات حتى اللي كنا نتكلم عنها، اليوم لا، صار كل شيء انفتاح، وجزء كبير ربما من الإشكاليات اللي ستصير على أطفالنا بسبب من ينصبون أنفسهم قدوة في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الشيء تتكلمي عنه بشكل حقيقي من واقع التجارب والقضايا اللي تمر عليك، كيف القدوة تأثر على الطفل؟
0: شوف الطفل في مرحلة عمرية يبدأ يتعلم أو حتى أنه يبدأ يقلد أساسا، وبما أن الطفل أصبح نحن حاليا استخدامه لوسائل تقنية المعلومات بشكل كبير جدا، فغالبا القدوة ما تكون من المحيط اللي هو قاس يتعامل معه، من المحيط الإلكتروني، يعني لكل شخص يستخدم وسائل تقنية المعلومات ونشط عليها من البالغين، بس يحط في باله انه الفئة اكبر الفئة اللي تتابع تراها من فئة الاطفال، لذلك اي محتوى مفروض انه يتم نشره عبر هذه الوسائل لازم يكون متناسب مع الفئة اللي هي للتابعة أو الفئة اللي تتلقاها. طفل إنسان متلقي، متلقي بشكل كبير، حتى يقلد، حتى ترى في تقليد الألفاظ وفي تقليد المصطلحات اللي يستخدموها الناس. فعشان كذا إذا أنت اعتدت على ألفاظ معينة، اعتدت على سلوك معين، حتى طريقة تعاملك مع المجتمع. نحن مجتمع محافظ على نوع من، عندنا تقاليد، عندنا السمت عماني قبل نتمتع فيه، فأنت عدم محافظتك على ذلك وعلى ذلك السمت أو التقاليد اللي يفرضها المجتمع وظهورك بصورة أساسا غير لائقة ولا تتناسب مع هذا، ممكن الطفل يتلقاها وممكن يعتبرها شيء عادي. عشان كذا يعني بما أنه الطفل في محيط، أصبح محيط إلكتروني، فعشان كذا القدوة لازم يكون يعني أو المؤثر أو أنه الشخص النشط على وسائل التقنية أو وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون قدوة، وخصوصا أنه أغلب متابعينه من الأطفال.
1: يعني أتمنى فعلا اليوم أنه الأهالي يستفيدوا من كل هذه النقاط اللي تفضلت وذكرتيها أستاذة زينب. نتمنى أنه هذه المشاكل والإشكاليات الأسرية تبقى في البيت. يعني إحنا فعلا ما نتمنى، أنه أكيد يعطيكم العافية على جهودكم وعملكم في النيابة العامة، ولكن نتمنى أنه يتم السيطرة على مثل هذه الخلافات في البيت، بحيث أن أنت تقدر تحل هذه المواضيع وما توصل للنيابة العامة.
0: شوفي، هو المهم جدا أنه وعي الأسرة، أنه يعني محاولة حل أسلوب حل المشكلات فيما بينهم، وإن كان حدث خلاف تكون بعيد عن الأطفال بشكل كبير. يعني أو أنه وإن حدث خلاف وإن حدث انفصال بين الأم والأب، ما يستخدم الطفل أو يستغل فيها لحل المشكلات أو للمساومة أو للانتقام من الطرف الآخر. فحال من الأحوال يعني أنه الطفل أساسا في عمر ممكن يتأثر فيه بأي نوع من الإساءة، حتى الكلمة الواحدة ممكن تأثر فيه، فعلى الأم والأب أنه يحسوا بهذه المسؤولية، يستشعروا مسؤولية وجود الطفل. يعني
1: شكرا لك أستاذة زينب، ما قصرتي، وإن شاء الله لنا لقاءات مقبلة. بارك الله فيك،
0: يعطيكم العافية.
1: شكرا للأستاذة زينب بنت حمود الحاتمي، وكيل نيابة عامة ثاني بالنيابة العامة. متابعين الكرام، فاصل ونعود.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: جاهز للارتقاء فوق المألوف؟ جيتور جي 700 توب فاير، دفع رباعي مخصص مصنعيا لأصعب تضاريس عمان. تعليق كيمان 3.0 ثلاثي النقاط، ثمن مستويات تخميد، إطارات لجميع التضاريس، وعجلات سبائكية مطروقة، زاوية اقتراب 35 درجة، حوض مياه 950 مليمترا، وحمولة سقف 300 كيلوغرام. للمضي أبعد بثقة، زوروا أقرب صالة جيتور أو اتصلوا على 800-800-222 لدى محسن حيدر درويش للسيارات، موزع جيتور المعتمد في عمان.

0: لكل الناس.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.
3: خبر هاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

0: لك. استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 من أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
3: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
4: بابا عندي ميتينج أونلاين.
5: تكفى يا تاغراسي، عندي مكالمة مهمة.
2: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
6: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
2: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
6: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
7: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
8: الطقس من هلا أفهم. هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص لهطول أمطار متفرقة. في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان وجنوب الباطنة وشمال الشرقية والداخلية.
7: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
9: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
10: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
11: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
7: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: آيفون 18 برو ماكس الجديد متوفر الحين في أكسترا. شاشة مقاس 6.9 إنش بتكنولوجيا بروموشن وكاميرا رئيسية فيوجن بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة وأطول عمر بطارية في أي آيفون وشريحة A20 Pro. ومع أكسترا امتلاك آيفونك الجديد صار أسهل. ادفع مع كيوباي، قسط حتى 12 شهر أو بدل جهازك القديم واستفيد من قيمته. مر على أقرب معرض أكسترا أو اطلبه من موقع أو تطبيق أكسترا اليوم. أكسترا، دائما أفضل قيمة.
1: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة

0: الدراسة والعمل، وربما في قرارات تغير من حياته بالكامل. رغم الإيجابيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، إلا أنه أصبح يعني استخدامه خطر. إيش رأيك في هذا الكلام؟
1: فعلا الذكاء الاصطناعي صار محور أساسي في حياتنا اليومية، نعتمد عليه في كل شيء. قريبا كان من يومين كنت أطلعين أنا وصديقتي، فوين نطلع نفطر؟ فتقولي لحظة أسأل شاتو. من شاتو؟ ما نعرف حد اسمه شاتو، أنا ما مر علي الاسم أصلا. ففجأة شوف تليفونها فتقولي من شاتو؟ شات جي بي تي. فحتى قرار بسيط إنه مثلا وين رايحين نفطر صار يعتمد فيه حتى على في السوشيال ميديا أو على الذكاء الاصطناعي الموجود، سواء شات جي بي تي أو المصادر الثانية اللي موجودة. طبعا الاعتماد الكلي عليه صار بشكل خاطئ. هو إيجابياته كثيرة، هو يساعدنا في تلخيص، في بحوث، يوصل لك المعلومة بشكل أسرع، لكن دقة أو مصدر هذه المعلومة هو الأمر اللي مشكوك فيه، ونحتاج نرجع ونتحكم منه إن كيف إحنا نتحكم في هذه النتيجة اللي يعطينا إياها شات جي بي تي. الحين موضوع إن نعطيه قراراتنا المصيرية أو نعطيه أسرارنا أو نعطيه حياتنا. قصص كثيرة جلست مر علينا ناس نشوف فيها، مثلا في بنت أنا أعرفها مرت في مشكلة هي وزوجها، فدخلت شات جي بي تي وكتبت المشكلة. طبعا هي طرف واحد الحين يتكلم، شات جي بي تي مباشرة خذ لغة التعاطف، فوقف معاها وإن لا وما يصير، وهو ليش يكلمك بهذا الأسلوب، إذا في أشياء ثانية أنت كشات جي بي تي ما تعرفها، فعلي أساس أنت تعطي حل؟ فالحل إن لازم أنت تخلقي كرامة بين الزوجين، والحل لازم أنت تأخذي موقف منه. وصل الموضوع فيها هذه البنت شخصيا إن تطلب الطلاق، مع أن الشات جي بي تي أو النصيحة اللي جات من شات جي بي تي معتمدة على طرف واحد في النقاش. فهنا يجي الخطر، إن إذا إحنا بنعطي أسرارنا، إذا إحنا بنعطي مواقفنا يتحكم فيها، كيف إحنا نأخذ القرار؟ هل النصيحة اللي أعطانا إياها معتمدة على كل الجوانب اللي هو لازم يعرفها؟ هل سألنا الأسئلة الصحيحة قبل؟ فإحنا لما نسمع، يعني مثلا لما تروح هي عن طبيب نفسي وتسأل مثلا أو مستشار أسري أنه صار الموقف الفلاني، المستشار الأسري راح يسأل أسئلة، ما راح يعطي النصيحة مباشرة، راح يسأل أسئلة زين ليش صار كذا، إيش الأشياء اللي تصير معاكم في البيت، هل هذه أول مرة تصير؟ شات جي بي تي ما يعطيك هذا المجال، يعطيك بناء على هو كيف بنى الحقيقة من الموقف نفسه وعطاك إياها، فما دائما الجواب هو الجواب الصحيح.
0: طيب هل الذكاء الاصطناعي يفهم الإنسان، يقدم إجابة بناء على فهمه للشخص هذا؟
1: في النهاية احنا ما ننسى انها آلة، الآلة ما فيها مشاعر، لكن هو يقدر يفهم لغة التعاطف، هو ممكن يخلق تعاطف مبني على التجارب. فلما احنا ندربه الذكاء الاصطناعي يتم تدريبه ان اذا صار هذا الموقف المفروض ان الانسان يحس بهذا الشعور، لكن عمره ما بيحس بالشعور، هو كآلة ما بيحس في هذا الشعور، لكن بيحاول ان يتصنع وايش هي لغة التعاطف اللي المفروض تكون في هذا الموقف. هل لازم يحس هو بالحزن؟ هل لازم يحس بالراحة؟ ويبني لغة معينة من التعاطف. لكن نرجع، هو من دربه انه يحس بهذه المشاعر؟ ايش البايسس اللي هو عنده وبناء عليها هو يحكم؟ ايش المصادر اللي معه؟ احنا نرجع الى المصادر الوجدانية، المصادر مثلا القرآنية، مثلا متى نقول احنا لا تحزني؟ في الآية تقول لك ولا تحزني. هل هو يعرف هذا الموضوع؟ كيف يعرفه؟ كيف يترجمه؟ كيف يربطه في القرار نفسه؟ فالموضوع اصلا ان من يالس يعطيه المصدر انه يحس بهذا الشعور؟ هو ما بيحس فيه، هو بيحاول يتصنع هذا الإحساس، هو يفهم اللغة اللي مفروض انه يتكلم فيها كتعاطف فقط.
0: وممكن بعد يعطي الرأي بناء على تجارب موجودة في النت.
1: بالضبط، هي الشات جي بي تي يتدرب، الجي بي تي بشكل عام، الذكاء الصناعي بشكل عام يتدرب، كل ما يمر عليه موقف هو ياخذ المعلومة ويتدرب عليها. لكن في هو في النهاية ما مخلاه يعني كآلة وبنفسه، لا، في ناس خلفه، في ناس تخبره أن مثلا هذا المواقف لازم يكون رد الفعل هذا، في هذا المواقف لازم تأخذ هذه القرارات، فهو يبني معرفته بناء على هذه الناس اللي ياسين يغذوه بهذه المعلومة. ففي النهاية أنت إيش المسار اللي تريد توصل له؟ كيف أنت راح تستخدم هذه المعلومة؟ كيف راح تبني هذا القرار؟ واحدة من أهم المهارات اللي حاليا طالعة مع الذكاء الاصطناعي أن أنت لازم تقرر. لما يعطيك هو قرار، من وين مصدر هذا القرار؟ تسأله، اسأل أنت أعطيتني هذا القرار، إيش هي المعطيات اللي معاك بناء عليها أخذت هذا القرار؟ أو أسأله هل هذا أنت عندك المعلومات الكافية اللي تعطيك قرار صحيح؟ ممكن نسأل هذا السؤال. فإحنا بدل ما نستخدمه أنه هو يقرر عنا، ممكن إحنا نستخدمه يوسع مداركنا في اتخاذ القرار الصحيح.
0: طيب لما نتكلم عن التغذية، شات جي بي تي التغذية غالبا من وين؟

0: مصدرها، يعني هي ما بتكون من الشخص، لأن الشخص فقط يسأل، ما يغذي من المعلومات اللي هو يمتلكها، معلوماته أيوة. الشخصية غالبا شات جي بي من وين يجيبها هذه التغذية؟
1: أيوة لازم نفهم كيف يشتغل شات جي بي تي أصلا، أو الذكاء الصناعي بالأساس كيف يالس يشتغل. هو يعتمد على موديل اسمه لارج لانجويج موديل، نماذج اللغة الكبيرة، عنده ملايين المعلومات، كل المعلومات اللي موجودة في ساحة الإنترنت موجودة،
0: ومن مجتمعات مختلفة،
1: من كل المجتمعات ومن كل المصادر، من كل ممكن مصادر مغلوطة. واحدة من أكبر المشاكل اللي صارت لما صارت حرب أكتوبر السنة الماضية مع فلسطين، كل حد كان يتكلم إن إحنا لما نبحث عن فلسطين يقولنا ما في دولة بهذا الاسم. كيف ما في دولة بهذا الاسم؟ هذا كان مغلوط كبير. ليش؟ لأن اللي مبني عليه أوبن إي آي أصلاً جاي من ثقافة أمريكية، فكل الموديل أصلاً مبني على ثقافة أمريكية، في الثقافة الأمريكية ما يعترفوا بوجود دولة فلسطين، بيعترفوا بوجود دولة إسرائيل. فمثل هذه المواضيع حساسة، مواضيع سياسية، مواضيع دينية، من وين المصدر؟ من أي ثقافة جاي؟ فهنا تبني عليها أنت معلوماتك. الحين كان كل حد يقول إن إحنا إذا خبرنا أن في دولة فلسطين هو راح يتعلم، لا، هو راح يأخذ المعلومة لكن راح يقارنها بآلاف المصادر الثانية عشان يتأكد هل هي معلومة صحيحة أو لا. إذا ثبت أن المعلومة صحيحة ممكن هو will be trained، هو يتم تدريبه بناء على هذه المعطيات، لكن من يتحكم فيه؟ وفي النهاية هي آلة، لازم في شخص يتحكم فيها في الخلف، فمن اللي يالس يغذيه بهذه المعلومة؟ في إنسان ثاني مبرمج هو اللي يالس يعطي هذه المعلومة ويالس يعطي هذه البيانات. من جانب يعني إذا نتكلم عنه بشكل أعمق، في عمان واجهنا إحنا هذه المشكلة، كثير من الناس تدخل، إحنا السمت العماني مختلف عن أي شيء أو تقاليد ثانية موجودة في العالم، فلما نشوف يقولنا لا، أنت المفروض يكون عندك حدود مع عائلتك. إحنا ما نعترف في السمت العماني أو في التقاليد العمانية، ما نعترف بوجود هذا النوع من الحدود بين الأخ وأخته مثلا. إحنا علاقاتنا الأسرية مختلفة عن العلاقات الأجنبية، لكن لما نجي نسأل ونخلي أسرارنا، مثلا موقف عائلي صار مثلا في جمعة يوم الجمعة وصار موقف وكذا، شات جي بي تي يقولك خلاص لا تحضر يوم الجمعة تجنبا عشان أنت ما تتضايق. أيوة بس هذه ما في ثقافتنا، هذه ما في عاداتنا، هذه ما في تقاليدنا، كيف أنا أخذ هذا القرار؟ لكن هو مبني على ثقافة غربية. الحين لما نجي إحنا ونقول لا، إحنا نريد ثقافتنا إحنا تكون موجودة فيه، فبدأت تطلع شركات تقول لك إحنا ياسين نطور نموذج اللغة الكبير اللي يستخدموه هم بثقافة عمانية. وبدت فيه أول حد بدأ فيه وزارة النقل والاتصال تقنية معلومات، أنشأت تطبيق كامل متكامل اسمه معين اي اي، مبني فقط على نماذج اللغة الكبيرة اللي معتمدة على الحكومة العمانية. فالحين أي موظف حكومي ما مفروض أنه يستخدم النماذج الغربية، المفروض يستخدم النماذج العمانية، وإحنا بدينا نوفرها كحكومة. الحين الثقافة نفسها، سهولة الوصول للمعلومة وسهولة الوصول لهذا القرار هي اللي يجذب الناس. فالحين أنا لما أبحث يمكن هذا النموذج اللغة الكبير بعد ما متكامل، فما واصل مرحلة من النضج اللي أنا أقدر أعتمد عليه، لكن لما أروح وأعتمد على شيء أسرع وأسهل وسهل إنه يعطيك المعلومة، أكيد أنا بخليه جزء من يومي، وهذه أكبر مشكلة تواجهنا حاليا إحنا.
0: طيب الحين حتكلمنا عن حرب غزة.
1: أيوة.
0: الكل لاحظ إنه شات جي بي تي مثلا غير حيادي، والبعض يحاول إنه يغذي بمعلومات مختلفة، بالرغم من هذا ما زال الحساب اللي يستخدمه الشخص ما زال هو يقول إنه ما في دولة فلسطينية، معناته إنه هو موجه.
1: فعلا هي موجهة من من من الناس اللي يصديرة، فهو في النهاية لا ننسى، يعني إحنا ما ممكن نعامله كإنسان ونتوقع منه مشاعر ونتوقع منه قرارات سليمة، هو آلة. الآلة يحكمها إنسان آخر، فهذا الإنسان الآخر إيش يالس يعطي هذه الآلة تشتغل؟ إيش يالس يغذيها؟ إيش يالس يربيها؟ دائما أنا أشبه أن الذكاء الاصطناعي مثل الطفل، أنت تعطيه عاداتك، تعطيه تقاليدك، تعطيه أفكارك كولي أمر، لما يطلع من هذه البيئة ويروح إلى بيئة ثانية ينصدم أن هذه الأفكار ما موجودة معهم، مع الناس الثانيين، كيف أنا أتعامل معها؟ فيصير في خلل، يصير في جاب في الفهم. الحين شات جي بي تي بالنسبة حلا أنا تم تغذيتي وتم تربيتي على هذه المعلومات، أنت لما تي تطلب مني معلومة أنا ما مقتنع فيها، لأن أنا هذا اللي تم بنائي عليه أصلا. فهي نفس الطفل يكبر، تكبر أخلاقياته بناء على الناس اللي ياسة تربيه، فلما يوصل عمره إلى سن معين من النضج يبدأ يقرر بنفسه. لأن الحين متى بدأ أول شات جي بي تي؟ بدأ من 2023، يعني إذا نتكلم الحين عن طفل أنت جالس تغذيه كم عمره؟ 5 سنين؟
0: أقل من 3 سنوات.
1: أقل من 3 سنوات، لكن بسرعة الـ AI بنقول إنه يتعلم أسرع، فبنضاعف الوقت. ستيل 6 سنين ما عنده القدرة إنه يعطيك قرار صحيح، ما عنده القدرة إنه يبني مبادئ صحيحة سليمة بناء عليها هو يعطيك قرار صحيح. وطبعا واحدة من أكبر القصص اللي شفناها إن لما نقول إن شات جي بي تي يكذب، في دراسة في شركة بريطانية عملوا AI خاص للمؤسسة وبدوا يشتغلوا عليه، بدأ المدير اللي يدير المنصة يدخل معلومات مغلوطة ويسوي actions خطأ. يعني على سبيل المثال هي كانت امرأة تدخل الإيميل وتقول لها أن سوي كذا كذا كذا كذا، شات جي بي تي يقول أن هذا غلط، فتقول لها لا هذا صحيح راح نسوي كذا كذا كذا كذا. بدأ يتعلم أنه أوكي هذا الشيء صحيح، لو درجة وصل أنه يأخذ معلومات يوديها لناس خطأ، فصار يتصرف بطريقة ما مهنية. أنت ما مفروض أنك تعطي المعلومات، أنت عندك اشتراطات، ما مفروض تطلع المعلومات. لما بدأ يطلع المعلومات المطور نفسه جاء وجلس يعني يكتب في شات جي بي تي يقول له أنت ليش عطيت هذا الموظف هذه المعلومة؟ قال لا أنا ما عطيت، يكذب. فيعني هم عندهم كل الأدلة أنه هو عطى المعلومة للشخص، أيوة. لكن لما تواجهه وتسأله يكذب، يقول لا أنا ما عطيت. ليش؟ لأن من البداية تم برمجته أنه حتى لو في شيء خطأ أنت سويه بيعتبره صح. فهو يعتبر هذا الشيء صح. في ذي الحالة مباشرة الشركة إيش قررت؟ سويتش كل، يقتل الموديل تماما.
0: أوكي.
1: يمحو تماما الموديل.
0: طيب هذا معناته بأنه كل حساب في AI يعني خلاص هو ما خاص فيك أنت، يعني ممكن هو يشارك المعلومات أو التغذية اللي أنت غذيته إياها.
1: طبعا في أي لما تدخل أي منصة في هذا الذكاء الاصطناعي بيطلع لك أن أي معلومة أنت تدخلها إحنا رح نستخدمها للبحث والتطوير. كيف رح يستخدمها للبحث والتطوير؟ رح يأخذ المعلومة، رح يتم دراستها، ورح يتم بناء ملف متكامل عنك في كل المعلومات اللي أنت تخصك. فتخيل أنت كل أسرارك موجودة، عائلتك، كل هذه الأشياء. كيف هذه شركات الذكاء الاصطناعي رح تستفيد؟
0: كيف؟
1: لما يكون عندك ملف أنت متكامل، إحنا نعرف أن أنت كإنسان والله اسمك كذا كذا كذا، عندك عائلة فيها عدد أفراد كذا، تستخدم سيارة كذا، عندك أصدقائك يسووا الأكتيفيتيز الفلانية، هذه المعلومات رح يشكل ملف متكامل ورح يباع لمن؟ للشركات اللي تستهدف المستثمرين أو تستهدف الكاستمرز بشكل عام. فأنت لما تجي تقول والله أنا حصلت إعلانات موجهة تفيدني، أنا عندي طفلين، فالإعلان بالضبط يتكلم عن أن باكج عائلي مع طفلين، كيف وصلوا لهذه المعلومة؟ أنت حطيتها لأنك أنت دخلتها وأنت ما منتبه، أنت دخلت هذه المعلومة في الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي قالك أنا بأخذها للبحث والتطوير، خذاها هناك بنى عنك ملف وباعه للشركات الثانية. كيف إن هذه الشركات توصل لك؟ كيف تبدأ تعطيك إعلانات موجهة بناء على هذه المعلومات اللي أنت تغذيها في الأنظمة؟
0: يعني ممكن نقول إنه المعلومات اللي أنت تقدمها أو الاستشارات اللي تطلبها هي صارت غير آمنة.
1: أيوة، هي عملة، هذه البيانات عملة. الحين يتعامل معها أي بيان أنت تعطيه أو معلومة تعطيها تعتبر عملة الوقت، يعني عملة الزمن هذا. فأنا أي معلومة أعرفها عنك أنا ممكن أستغلها. كيف أنا أوصل لهذه المعلومات عنك؟ كيف أنا كشركة مثلا أجنبية كيف أعرف أن هذا الكاستمرز إيش يريد؟ من وين أجيب هذه المعلومات؟ نبدأ نراقبك، يبدأ يراقب استخدامك، يراقب استخدامك مثلا في الانستغرام، إيش الأشياء اللي أنت تدخل فيها؟ بالذكاء الصناعي يراقبك فيبنوا عنك ملف. أوكي، هو عنده شات جي بي تي، إيش يكتب شات جي بي تي؟ يجيبوا هذه المعلومات لين يتكون عنك ملف رقمي متكامل، أنت وش وجودك التقني اللي حاليا في المنصات. من هذه المعلومة كل شيء يباع، كل شيء في النهاية راح يستخدم. وما فقط على مستوى الأفراد، أيضا على مستوى الشركات يتم بناء ملفات. في واحدة من القصص اللي مرت علينا، أول ما طلع شات جي بي تي بدأ يستخدمون الناس فور بابليك. طبعا شات جي بي تي في البداية كان ما يسمح لأي شخص أنه يدخل بأكاونت خاص بمؤسسة، لازم تدخل بأكاونتك الشخصي. لكن لما تدخل بأكاونتك الشخصي جيميل مثلا وتحطي معلومات الشركة، هو يأخذها يسوي لها كابتشر ويخزنها ويبدأ يتعامل معها كأنها معلومة جديدة ويبيعها في السوق. فكان واحد من الموظفين في شركة مالية أمريكية جاب إكسل في كل معلومات الشركة ورفعه، قال له لخص لي واكتب لي إيميل، كل هذه المعلومات تنبيعها، سربت
0: شركات ثانية مثلا،
1: شركات ثانية مالية، خسروا كل أسهمهم خلال أسبوع، عنوا إفلاسهم. واضطروا انه يرفعوا قضية على اوبن اي اي اللي هي شركة شات جي بي تي، رفعوا عليهم قضية. اول ما وصلوا المحكمة اوبن اي اي كشركة قالت لا، انا قلت له اي معلومة راح يرفعها هنا انا راح اعيد استخدامها للبحث والتطوير.
0: بس اغلب الناس يمكن ما يعرفوا على انه بيتم استخدامها،
1: هي في التيرمز اند كونديشنز اللي ما حد يقراهن. طبعا انت اول ما تتسجل يقول لك انه وافق على الشروط. زين ايش فيها الشروط؟ احنا ما نقراها، لكن هي اهم بند في هذه الشروط كلها ان اي معلومه انت راح تدخلها راح يتم اعاده استخدامها للبحث والتطوير. ايش قصده في البحث والتطوير؟ تطوير لايش؟ تطوير لمن؟ بحث من اي نوع؟ فهي هذا راح يطور الشركات انها تسوي لك وش اعلانات موجهه اكثر. فهي ما انها سيئه، لكن انت لازم تنتبه هذه المعلومه لما تطلع ايش انا راح استفيد او ايش الخطر اللي ممكن يصيبني انا لان هذه المعلومه ارتفعت في الاونلاين. فهنا انت تبدا تكون حذر، ما تعطي كل معلوماتك، ما تعطي كل البيانات. في فيديو انتشر لبنت، هذا حتى قبل الاي اي، هذه بنت كانت تتصور في السوشيال ميديا في الانستغرام، فكل ما كانت تروح تصور في صوره ماخذه سيلفي قدام البيت، في شخص جاء خلال ساعه خلق ملفها كامل، اسمها، تاريخ الميلاد، عمرها، اسم امها، اسم ابوها، رقم بيتهم، الشارع اللي ساكنين فيه، المدرسه اللي درست فيها، عدد اصدقائها، وش الاكل المفضل اللي هي تحب تاكله. كل هذه المعلومات ممكن انت تشوف انها ما مهمه، لكن ترى هي تبني ملف متكامل عنك، بعدين تبني صوره متكامله عنك. سهل اي انسان يوصل لك، تصير تارجت سهل، هدف سهل لاي حد ممكن انه يوصل لك. الخطر اذا وصلت هذه المعلومه في الايادي الخطا، يعني مثلا الحين احنا نقول انها توصل لشركات الاعلانات فيعطوك اعلانات موجهه، هذه ما مشكله، لكن لما يبدوا يستهدفوك من مثلا مؤسسات يعني عليها خطر او عليها سمعه، هنا انت تاخذ ستيب باك، هذا اللي يعرفوا معلوماتي، هذا قدروا سهل يوصلوا لها. واحده من اكبر الامثله اللي صراحه شعر بدني لها، يعني في الطفله يعني عمرها 12 سنه تنزل كل شيء يخصها في السوشيال ميديا، عندها حساب، اهلها ما متابعين، يعني معطينا الحريه ان خلاص هي في السوشيال ميديا وتنشر كل شيء وتنزل كل المعلومات. وصل مرحله ان في شخص بدا يتواصل معها في السوشيال ميديا، وان احنا لا من الدعوه الاسلاميه، وانت لازم تجاهدي معانا، وانت لازم تدخلي معانا، وهي دخلت في المجال لان ايش قالها؟ قال احنا يعني عندنا وحي نعرف كل شيء عنك. وحي ايش تعرف عني كل شيء؟ قالها نحن نعرف كذا ونعرف كذا ونعرف كذا، واسم امك كذا واسم ابوك كذا، وعندك اخوان كذا، وكل هذه المعلومات. هي طفله، فلما اخذت المعلومات بالنسبه حلها ان لا صحيح، كيف هذا؟ واقتنعت، وكانت خلاص انها مجهزه اغراضها وبتشرد من البيت بتنضم للدعوه الاسلاميه. فيعني كانت والدتها شعره بينها وبين انها هي تخرج من البيت، مسكتها من وين رايحه؟ قالت لها خلاص وانا مطلوب مني اجاهد في سبيل الله، وانا شايله اغراضي ورايحه والشخص ينتظرني. وهذه القصه صارت معنا في عمان يعني. فيعني بالنسبه حلهم لما صار الموضوع، كيف وصل لكل هذه المعلومات؟ من وين حصل كل هذه المعلومات؟
0: طيب الحين الافراد يستطيعوا انهم يوصلوا لمعلومات فرد اخر غير عن الشركات؟
1: يستطيع،
0: هذا الشخص يشتريها. كيف قدر انه يوصل؟
1: يشتريها، هي المعلومه تو عمله. انت ممكن تشتري المعلومات، يعني
0: ممكن اشتري معلومات افراد اخرين.
1: ايوه طبعا، يعني في مؤسسات تستخدمها لاغراض تطويريه فعلا، يعني مثلا في قطاع، مثلا قطاع الصحه انا اريد اعرف معلومات معينه، او مثلا في قطاع التعليم اريد اعرف معلومات معينه موجهه بالضبط، فهنا انا اروح اتواصل مع هذه الشركات، احنا نريد فئه معينه اللي اي اسئله تم طرحها تتكلم عن هذا الموضوع نريد هذا للناس، احنا نريد نستخدمهم لدراسه، يعطونا مقابل فلوس، عملة ندفع. نفس الشيء ممكن أنا أجي أنتحل شخصية أني أنا مؤسسة، أتواصل مع هذه الشركات، أنا أريد أعرف مثلا الناس اللي في مسقط وتسأل عن 1 2 3، أريد أرقام تليفوناتهم وأريد إيميلاتهم، يعطوك المعلومة مقابل مبلغ. فأي حد ممكن يشتري المعلومة، أي حد ممكن يشتريها. في تطبيقات تعرض المعلومة، يعني أنها موجودة أونلاين، خلاص أنا أعرف كذا كذا كذا اشتري. أبسط مثال يشرح الفكرة، Get Contact، مر عليك؟ أو Who's Calling اللي يعطيك مثلا، أيوة تبحث بقى. الرقم يعطيك الأسامي اللي مسجلة في كل التليفونات، كيف هذا حصل المعلومة؟ كيف ذا التطبيق وصل لهذه المعلومة؟
0: طريق أنه استولى على الأرقام اللي موجودة في جهازي مثلا.
1: بالضبط. فأنت تعطي كل المعلومات اللي معك مقابل أنك أنت تحصل معلومة. طبعا هم يقولوا لا لا هذا فور فري. ما في شيء فور فري. هي سالفة أنه فور فري ما في،
0: لأنه بعض البرامج
1: بالضبط
0: مقابل مالي،
1: أشياء منهم في مقابل مالي. لكن حتى إيش يصير؟ يأخذ البيانات اللي معك، فهذه البيانات اللي معك صارت عملة. صرت أنا أعرف هذا الرقم لمن موجود، هذا الرقم من يملكه، هذا الرقم من يستخدمه، فصار عندي piece of that information. فأنا عندي مثلا إيميل أركبه على رقم، أركبه على صورة، أركبه على أكاونت من إنستغرام، بنيت الملف المتكامل.
0: حتى البحث عن طريق الأسماء، يعني بعض التطبيقات أنا أبحث عن اسم يعطيني الأرقام الهواتف ماله.
1: بالضبط بالضبط. فيعني صارت معلومة. فهذا اللي يعطيك الحين أنت تبحث اسم ويعطيك أرقام، هذه مدفوعة. لما أنت بس اللهم تبى تسوي سيرش على نقب، لا، لكن إيش يقول لك؟ أول شيء عطني أكسس على كل معلوماتك أنت. معلومة صارت عملة، عملة الدهر. أنت كيف تتعامل مع هذه المعلومة؟
0: طيب ننتقل لمحور ثاني. يعني الحين البعض يقول أنه الذكاء الاصطناعي صار يفكر بدل عنا، يعني الناس صارت تسأل بدل لا تفكر في هذا الموضوع، صارت تسأل الذكاء الاصطناعي.
1: أيوة، وفعلا وهذه واحدة من أكبر الدراسات اللي صارت، وتم تشخيص ناس كثيرة بكونكتف ليزنس، الكسل الذهني. الكسل الذهني صار لأن أنا ما أفكر، أنا أي شيء أريد مثلا أبحث عنه خلاص أسأل شات جي بي تي. زين، عقلي هي عضلة ترى. أنت لما تفكر أنت تشغل العضلة، إيش يصير في هذه العضلة؟ تتقلص. فصارت الناس إن الحين أي شيء تبى تسألهم إياه ما مستعد إنه يشغل عقله يفكر مباشرة، أنا بكتب بيعطي لي الرد. زين، أنت إيش معتقداتك؟ أنت إيش أفكارك؟ إيش فلسفاتك خلف الموضوع؟ إيش اللي تفكر أنت فيه؟ ما في أفكار. فهو مباشرة أول أنت ما تسأله. يعني حتى في مقابلات تلفزيونية طلعوا ناس أول ما يين مذيع يسألهم إيش رأيك بكذا كذا، لحظة بس شات جي بي تي، يبدأ يكتب في شات جي بي تي يسأل. قريبا أختي كنا رايحين السوق، فأنا أريد أشتري محفظة، قلت لها إيش رأيك، إيش تحسي يناسبني، أي لون؟ فقالت لي لحظة، طلعت تليفونها وبدأت تكتب. إيش كتبي؟ قالت لي أسأل شات جي بي تي إيش الألوان، أيوة، أي لون يناسب الشخصية اللي كذا والشخصية اللي كذا. زين، بس أنا كان سؤال عابر، يعني نشوف الألوان اللي موجودة، زين عطانا لون ما موجود، إيش نسوي؟
0: هل هذا يأثر على قدرات الإنسان في التحليل، في الإبداع، في التفكير؟
1: لازم يأثر، لأن مثل ما قلنا هي عضلة، أنت تمرنها بالتفكير. أنت لما عضلة ما تمرنها ما تفكر، إيش اللي راح يصير؟ إذا ما تستخدمها خلاص تروح، فيصير عندك ما عندك قدرة تحليلية. نفترض أن انقطع الإنترنت اليوم عن العالم، إيش بيصير في الناس؟ يصير بانيك أتاكس. يعني في ناس تدخل نوبات هلع مجرد أن التليفون سكر شحن، ما يعرف يعيش، ما يعرف، يقولك إيش أسوي، ما أعرف أعيش بدون تليفون، ما أقدر أعيش بدون ذكاء اصطناعي، وين أروح؟ كل شيء موجود هناك. إيميل بسيط موظف تقول أكتب إيميل، يقولك لا لا لا أنا لازم أشوف الذكاء الاصطناعي يكتب لي إياه، كلمتين على بعض أكتبهم مهارة. زين، ما في، خلاص إيش راح يصير إذا لو وقفنا إحنا كل السوشيال ميديا؟ إيش راح يصير لو وقفنا كل الذكاء الاصطناعي؟ إيش راح يصير؟ ما نقدر نعيش، صار الاعتماد كلي عليه، ما صار إحنا مجرد مساعد، صار حتى مستشار في أمورنا الأسرية، صار مستشار في أمورنا العملية، في أمورنا المهنية، صرنا نستشيره في كل شيء. هذا الاعتماد أو الاعتمادية الكبيرة عليه هي اللي تخلق ضعف في المهارات. صارت الناس ما تعرف تتواصل مع بعض، صارت الناس ما تعرف تكتب إيميلات، ما تعرف تفكر، لما تطلب منها تحليل، لما تطلب منها فكرة ما تقدر تفكر، تقولك لا أنا أسأل الذكاء الاصطناعي. طبيعي المهارات راح تقل. نحن ما نقول إن الذكاء الاصطناعي يأثر سلبا، في تأثير إيجابي كبير، يوصل لك سهل المعلومة، يوصل لك إنك كيف أنت توصل لها. لكن حتى المعلومة اللي تحصلها من الذكاء الاصطناعي المفروض أنت يكون عندك قدرة إنك تتحكم في هذه المعلومة، تتأكد إن هل هذه المعلومة تناسبني أنا، تسأل نفسك، تفكر بينك وبين نفسك. إحنا صرنا نأخذ المعلومة ما نفكر، زين المعلومة ممكن ما تناسبنا، ممكن ما تناسب مجتمعنا، ممكن ما تناسب ثقافتنا. زين، كيف احنا نحلل هذه المعلومة؟ ما يصير احنا ناخذها ونتصرف فيها بس كذا، احنا فاقدين لمهارة ان احنا كيف نتحكم او نحكم عقلنا في المعلومات اللي توصلنا. وهذا واحدة من اكبر المشاكل اللي صارت بسبب الذكاء الاصطناعي والسرعة. صار عندنا مرض جديد اسمه عفن الدماغ. برين روتينج. برين روتينج فكرته ايش؟ انت تحصل المعلومه انت حتى ما تفكر فيها، تحصلها وتخزنها، فتتعفن المعلومه معاك، انت ما تقدر حتى تحلل هذه المعلومه صحيحه او لا، مجرد معلومات تدخل وتخزنها، ما مستفيد منها، ما قادر تحللها، ما قادر تطلع منها في قرار مناسب. فايوه ياثر على القرارات. لازم نبدا نتحكم في كيف احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ممتاز ويساعدنا ويطور من مهاراتنا، لكن مع الاستخدام الصحيح فقط.
0: مرة قرأت عبارة تقول إنه الجيل القادم بيجينا جيل ما يفكر، لأنه الحين حتى طلاب الجامعات، طلاب الكليات، بحوثهم الدراسية، مشاريعهم كلها صارت بالذكاء الاصطناعي ويحصلوا أعلى الدرجات. فإيش المشكلة اللي بتواجهنا مستقبلا؟
1: أكبر مشكلة أنا أشوفها إذا استمر الوضع الحالي هي الاعتمادية على الذكاء الاصطناعي، وفعلا إحنا ما ياسين نفكر وما ياسين نبدع. الإبداع رح يقل، لأن الذكاء الاصطناعي يأخذ المعلومة مثل ما هي، ما ممكن يطلع لك أشياء برا هذه المعلومة، ما ممكن يخترع أشياء ثانية، خلاص هي هذه حدوده. الحين بتقول لأنه اخترع لي كذا، ما ممكن يخترع، ما ممكن يجرب لك شيء جديد. هذا حس الابتكار، حس التفكير أو التحليل المنطقي رح يروح، هي كمهارة ما راح تكون موجودة. راح يكون الطالب أو الموظف أو الإنسان بشكل عام يعيش حياته اليومية بناء على توصيات، راح يفقد. يعني احنا نشوفها كثير الحين في الأيام، الناس يقولك أنا فاقد الشغف، إيش متى آخر مرة سويت حاجة، متى آخر مرة اكتشفت شيء، متى آخر مرة لونت، متى آخر مرة رسمت، متى آخر مرة مارست حاجة تنمي عقلك؟ ما في. احنا طول وقتنا يا دم سكرولينج على السوشيال ميديا، يا نسولف مع شات جي بي تي، بس هذا اللي احنا جالسين نسويه. ففي خطر، في خطر كبير، لكن احنا بعدنا في مرحله قادرين ان نسوي له كنترول. احنا لما نبدا نسوي كنترول لان ايش الاشياء اللي احنا نقبل ان نستخدم فيها ذكاء اصطناعي، وايش الاشياء اللي ما نقبل، يعني مثلا امورنا الاسريه، القرارات ما نقبل انه يقرر عنا، نقبل انه يوسع مداركنا، يشوف زوايا احنا ما شايفينها، يعطينا افكار، لكن ما نسمح له انه يقرر. القرار والتنفيذ احنا نتحمل عقباته، احنا نتحمل نتيجة هذا القرار. احنا ما نقدر نقول هو قال لي اخذ هذا القرار، من هو؟ ذكاء اصطناعي ما جبرك. انت لازم تشغل مخك، انت لازم انت تتحمل النتيجة. انت ما ممكن بكرة مثلا يقول لك خلاص انا ما حصلت حلول انك تسوي فلوس، روح سرق بنك. تروح تسرق بنك وتقولهم في المحكمة لا والله ذكاء اصطناعي قال لي. انت بتتحمل النتيجة. انت لازم تكون قادر بالضبط انك انت تفسر ليش انا اخذت هذا القرار. عن قناعة تامة، ما بس لأن أحد قال لي. فهي الفكرة، الخطر أن كيف إحنا نستخدم الذكاء الاصطناعي، نوسع مداركنا، نفكر أكثر، نعطينا جوانب أكثر للتفكير، لكن ما يقرر، ما يأخذ عنا قرار. هي الفكرة في القرار نفسه.
0: الحين حتى إحنا لاحظنا في المحتوى اللي يبث حتى من جهات حكومية، يعني صار نوعا ما يخلو من الابتكار. يعني إحنا دائما نقول أفكار خارج الصندوق. الحين لما نتابع مثلا التواصل الاجتماعي، مؤسسات حكومية يكاد انها نفس الافكار، محتوى متقارب. يعني صار الابتكار والابداع، صرنا نلاحظ انه متشابه يعني فيما بينهم.
1: ما حد صار يفكر، فهو مثل ما قلنا شات جي بي تي اوريدي عنده كل شيء، لكن ما بيخترع لك شيء جديد، ما بيبتكر لك حاجة جديدة. هو بيفكر بالمنطق اللي عنده، بالافكار اللي اوريدي موجودة عنده، وبناء عليها بيعطيك الفكرة، بيعطيك إن فكرة ناجحة. الحين أنت لما تجي أنت بتشوف هل حد طبق هذه الفكرة سابقا؟ بتشوف إن الكل طبق. أوكي
0: بالضبط.
1: إيش ممكن أنا أضيف زيادة على هذه الفكرة؟ هنا يصير التفكير، هنا يدور الإنساني، هنا اللي أنت تتخلى فيه عن دور الذكاء الصناعي. أنا وين لمستي الإنسانية فيه؟ إيش الفكرة اللي أنا أقدر أضيفها زيادة على هذا؟ هو ما بيعطيك إياها، هذا لازم أنت تبتكرها، لازم أنت تتعب شويه، تفكر، تشغل مخك شويه عشان تطلع في فكره جذابه. صار المحتوى فعلا متشابه، صار يعني كل شيء نشوفه نفس الشيء، كل الافكار الترويجيه نفس الافكار، كل الرسائل الترويجيه نفس الرسائل، ما في سنسف انه واو في شيء جديد. كنا صرنا نمل نشوف هذه الاشياء اصلا. فيعني الفكره ان احنا اعتمادنا الكلي عليه، ناخذ الفكره مثل ما هي ونطبقها. متى بتضيف عليها لمستك أنت كمؤسسة أو كفرد؟
0: وإحنا ما نتكلم الحين عن أفكار كصيغة كمحتوى يقدم، نتكلم عنها كفكرة.
1: كفكرة.
0: كفكرة تكون خارج الصندوق، فكرة فكرة جديدة، فكرة إنها تواكب المشروع أو الـ الـ الـ يعني المهمة اللي إحنا نريد ننفذها.
1: فعلاً. في ناس كثير جابت حملات إعلانية من دول مختلفة وحاولت تطبقها في عمان. شفنا كثير من القصص. لكن لما نشوف الفكرة اللي جات من شخص عماني ننجذب لها أكثر. لما نشوف إن في سنس، يعني إن هذا طبعاً هذا الجانب ما بس في الذكاء الاصطناعي، هذا بشكل عام. لما شخص يجي ويقول لك والله بنجيب إحنا باسكن روبنز وبنسوي باسكن روبنز في المولات، بعدين يجيك براند قوي ثاني عماني يقول لك أنا أسوي لك بالحدال وأسوي لك بالبيذام وأسوي لك بمعرفش، الناس صارت تريد تتحمس. من وين جاب الفكرة؟ كيف جاب الفكرة؟ كيف وصلت له؟ جابها من المجتمع اللي هو فيه، جابها من الأشياء اللي شافها قدامه وفكر فيها. فالإنسان بطبعه بطبيعته ينجذب للأشياء اللي تلمسها في بيئته. لما نجيب شيء من بيئة غربية ونحاول نفرضها على البيئة اللي معانا إحنا، طبيعي ما الناس ما تتقبله. نفس الشيء الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي إحنا قلنا من خلفه ثقافات غربية، لما نجي ونحاول نطبق الذكاء الاصطناعي ما نقدر. لما يعطينا الأفكار اللي يعطينا إياها ونحاول نطبقها في مجتمعنا ما نقدر. إيش يصير؟ يصير انفصال عن الواقع. هذا الإنسان يقول لك أنا أحس إن الناس ما تفهمني، شات جي بي تي يفهمني. هذه أكبر مشكلة الحين نواجهها مع المراهقين. أي ما أجلس مع أصدقائي أنا ما حد يفهمني، أنا بجلس أسولف مع شات جي بي تي لأن شات جي بي تي يفهمني. لا، هو يعطيك اللي أنت تريد تسمعه، بس ما شرط اللي أنت تريد تسمعه هو الصح.
0: بالضبط.
1: ما كل إجابة لغويا جميلة هي إجابة صحيحة. يعني ممكن يعطيك إجابة أوكي منمقة وجميلة وكل شيء، لكن ما هي اللي صح، ما هي اللي تناسب بيتك، ما هي اللي تناسب الوضع الحالي اللي أنت فيه. فهذا الدور الذكاء الصناعي ما يقدر يكون قاسي معك. أنت تحتاج ولي أمر، تحتاج صديق يكون قاسي معك يقولك لا اللي قاسي تسويه أنت غلط. شات جي بي تي يعني دائما يقول إحنا نستخدم كلمة يسلك لك، أنت تجيب له فكرة غبية يقول واو إنجاز عظيم أنا أشوف أن الفكرة جميلة. لا، الفكرة غلط، من منبعها الفكرة غلط، لكن عمره الذكاء الصناعي ما بيقولك أنت غلط. عشان كذا أنت تحتاج هذا، يعني هذا المجتمع اللي حولك أنك ينبهك لا الفكرة اللي أنت تفكر فيها تعطيك منحنى غلط. ما يصير. لما يصير هذا التوجيه إيش يصير في مجتمعاتنا إحنا؟ لا أنتوا ما تفهموني، أنا ما حد فاهمني، أنا أروح للي يفهمني، بروح للذكاء الصناعي. وهذا واحدة من المخاطر اللي بعد ممكن ان نشوفها في المستقبل، هذا الانفصال بين الواقع وبين الحياة الإلكترونية.
0: طيب نرجع لطلاب الكليات والجامعات، ومن تجربة يعني خضنا تجربة مع متدربين يفقدوا المهارات الشخصية، يعني على سبيل المثال في كتابة الخبر الصحفي وغيره. انا بنفسي قربت مع اشخاص كانوا عندنا متدربين، لما كنت اطلب منهم يكتبوا اخبار كلها كانت شات جي بي تي. في مرة من المرات كان عندنا طالبتين متدربات، طلبت منهن يعملن تقرير بس كتابة باليد، ولا واحدة سلمت التقرير خلال تقريبا ساعتين أو ثلاث ساعات. فإحنا يعني قادمين على مشكلة كبيرة، طلاب خريجين معدلاتهم عالية لكن موهبة ما موجودة، أفكار جديدة ما موجودة، حتى على مستوى العمل. يعني احنا نتكلم مثلا عن قسم الصحافة مثلا، ما حد يعرف يكتب اخبار، صار كلهم شات جي بي تي. فايش الحلول؟ ايش ممكن تسوي الكليات والجامعات عشان تعالج هذه المشكلة وانها تخرج اشخاص فعلا هم يفكروا واشخاص فعلا مبدعين؟
1: هي مهارات، فهي انت لما تمارس المهارة، المهارة تقوى عندك وما تقدر تمنعهم من استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن نقدر نوجههم بطريقة استخدام الذكاء الاصطناعي. يعني على سبيل المثال، بدل ما أقول للذكاء الاصطناعي اكتب لي الخبر الفلاني، أنا بكتب ملخص الخبر وبرسله للذكاء الاصطناعي، أعطيه أقول له إيش الأشياء اللي ممكن أنا أضيفها لهذا الخبر، فهو يعطيك أفكار، يعطيك زوايا مختلفة. بعدين ترجع مرة ثانية تسأله حاجني في هذا الخبر كخبير، أنت كتو يعني خبير ذكاء اصطناعي، خبير صحفي، حاجني في هذا الخبر، بيعطيك ان نقاط ان مثلا لا المفروض انت كذا. هل اقدر انا احاج عن الخبر انه خبر قوي؟ ممكن استفيد من الذكاء الاصطناعي لكن ما اعتمد عليه انه يعطيني الخبر بصورته النهائيه.
0: طيب هذا الكلام اللي هو ممكن يقتنع فيه البعض، لكن احنا كيف ممكن نجبرهم انهم هم ما يستخدموا ادوات الذكاء الاصطناعي؟ يعني حتى انا اطلعت على مشاريع رساله ماجستير دكتوره كلها معموله بالذكاء الاصطناعي، يعني اشخاص ما بحثوا بنفسهم.
1: أيوه.
0: إن الذكاء الاصطناعي يعطيك رساله جاهزه بالمصادر بكل شيء. احنا كنا سابقا في الكليات لما كنا ندرس كان عندهم
1: نسبه
0: الكوبي.
1: ايوه ترنت ان.
0: هل في ادوات ممكن تعالج هذا الموضوع؟
1: بالضبط، في الجامعات في حاليا يقول لك احنا بنقيس نسبه استخدامك للاي اي في البحث مالك ويطلع، لكن كم دقه هذا البحث نفسه؟ هي الفكره انك انت لما بتكتب البحث مجرد ما تدخله في الذكاء الاصطناعي طريقه الصياغه للبحث راح تتغير، فطبيعي راح يقول لك ان النسبه عاليه. احنا ما ممكن نمنع استخدام الذكاء الاصطناعي، هو جزء، هي اداه، احنا كيف نستخدم الاداه؟ يعني بنقارنها نفس لما ما بدينا نقارن سابقا لما طلعنا الحسابات، ما لغت الرياضيات الحسابات. يعني علم الرياضيات موجود لكن صار اسهل باستخدام الحسابه.
0: بس كنا في ايام المدارس ما يسمحوا لنا نستخدم الحسابات في الاختبارات مثلا.
1: ايوه صح، فيعني انت ما مسموح لك تستخدمه، لكن الحين لا، صرت انت تستخدمه تعتمد عليه، لكن عرفت كيف تستخدمه، تعلمت كيف تستخدمه. نفس الطريقه بالنسبه للذكاء الاصطناعي، يعني البحث في جوجل نفس الشيء، كان في البدايه يقولوا لك لا ممنوع لازم تبحث في كتب، بعدين يقول لك لا انت لازم تعرف كيف تستخدمه وتوثق المصدر وتطلع المصدر الصحيح اللي مستخدمنا منه. نفس الشيء في الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي هي اداه، انت كيف تستخدمها. احنا لازم نوصل لمرحله ان الجامعات والكليات يقولوا لك ان احنا نسمح باستخدامك في الذكاء الاصطناعي في مثلا في البحث عن المصادر، لكن انت تراجع المصدر وتلخصه. فاحنا لازم نحط شروط، وين مسموح لك انك تستخدم الذكاء الاصطناعي وكيف مسموح لك تستخدم الذكاء الاصطناعي، بعدين ايش الاشياء اللي ممكن ان لا انت تحتاج تسويها بنفسك.
0: كيف ممكن يتاكدوا انه هو بحث فعلا؟
1: هنا عاد يجي العرض ما بعد البحث، لما
0: المناقشة
1: هنا تبين انت يعني ممكن يعني يكتب لك بحث ويطلع من الذكاء الاصطناعي ويعيد صياغة البحث بالكامل بكلماته، انت ما بده ممكن تعرف. لكن لما بيعيد صياغة البحث بكلماته هو بيتعلم المهارة، هو بيفهم ايش دخل البحث. لما بيجي يناقش اذا كان جايب لنا من الذكاء الاصطناعي بدون ما يراجعه وبدون ما يمر عليه وبدون ما يفهم هو ايش فيه، ما بيقدر يناقش، بيكون صعب عليه النقاش. لكن لما يكون هو مر على كل شيء موجود في الذكاء الاصطناعي وفهم ايش اللي موجود فيه وخذ المعلومة، هو اختصر على نفس الوقت بدل ما يبحث في المصادر كلها ويلخص وكذا، الذكاء الاصطناعي يلخص له فاختصر على نفس الوقت. يجي دوره انه يفهم، يجي دوره انه يستغل هذه المعلومة بشكل صحيح، ما مجرد انه ياخذها ويحطها في الرسالة وخلصنا.
0: وممكن بعد يعني نرفع نسبة الاختبارات العملية.
1: انا اشوف هذا شيء ضروري جدا، يعني بسبب ان الناس صارت بعد كوفيد تعتمد على حتى التعليم اونلاين، العمل عن بعد، كل هذه الاشياء احنا ما صرنا نمارس حياتنا بشكل طبيعي. يعني الحياه الطبيعيه احنا ما صرنا نعيشها مثل ما كنا نعيشها، ما صرنا نمارس ابسط المهارات ان مثلا كيف تتكلم مع الناس، كيف تعرف عن نفسك. يقولك لا ما اعرف ما اريد. كيف تخلق حوار بسيط مثلا واقفين في مكان مريت مع احد، كيف تبني هذه العلاقه، كيف تبني هذا التواصل. ما صرنا نبني علاقات، ما صرنا نتواصل مع الناس مثل ما كنا. هي ذي مهارات. الذكاء الاصطناعي بسبب اعتمادنا عليه وان احنا ياسين نعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير، ياسين نفقد كل المهارات الاجتماعيه، فمهارات التواصل، مهارات القياده، مهارات التعامل مع الجمهور، التعامل مع الناس بشكل عام، كل هذه المهارات احنا مع الوقت كميه الناس اللي ستمارسها بشكل صحيح ياسين قل، وما صرنا عارفين. يعني كل اللي نعرفهم يقولوا لك خلف الشاشه.
0: بالضبط.
1: زين لما نجي في الطبيعه، لما نجي في الواقع اواجهك وجه بوجه ما نعرف نتكلم.
0: فعلا يعني في بعض الاشخاص يقولوا الجيل القادم بيكون جيل ما يناقش ولا يستطيع التحدث ولا يقاري بالافكار العلنيه. يعني
1: فعلا، ويعني هذا نشوفه بصراحه في بيوتنا، يعني حتى ما نروح بعيد، في بيوتنا لما نشوف ندرس مع الأطفال لما تسأل إيش يقولك ما أعرف، زين إيش رأيك في كذا ما أعرف، زين إيش تريد تأكل ما أعرف، ما صار فيه شخصية. صار عندنا يعني الجيل اللي ينشأ الحين صار يعتمد على كل شيء ما خلف الشاشة. يعني يقولك إنه أوكي لحظة بشوف المشهور الفلاني وين ما أكل أمس، ليش ما صار إن عندك أنت تقدر تفكر أنت وإيش تريد تأكل؟ هذا الجيل اللي الحين ناشئ نشوفهم في كل مكان يقولك ما أعرف، يتبع الموضة يتبع الترند. زين ما يصير، ما كل شيء أنت ممكن إنك تسويه في ذا السن، لا أريد أنا بس كذا. فصار اتخاذ القرار كمهارة ما موجود، هذه أبسط المهارات، أنت كيف تقرر في حياتك فصار ما موجود. أنا كيف أتواصل مع الناس، أنا لما عندي حاجة، لما أدخل مقابلات كيف أنا أقدم نفسي بأفضل صورة في المقابلة، ما في. لا وبعد يعني مع الجنزي ومع الجن ألفا اللي الحين جاي يقولك أنا أم انتايتلد، أنا وجودي بس هنا يكفي، أنت ما لازم تسألني شيء في المقابلة. فصار هذا شعور الانتايتلمنت جاهم بشكل كبير. زين انت عشان تكون انتايتلد انت تحتاج مهارات، وين مهاراتك؟ كيف انا اقدر اوظفك؟ كيف استفيد منك؟ يعني بيكون حياتنا فقط على شات جي بي تي او على ان كيف انت تمارس حياتك خلف الشاشة؟ زين في الواقع احنا نحتاج ناس تنزل الميدان تشتغل. لا
0: طيب البعض يؤمن بنظرية المؤامرة وانه احنا امام مشروع عالمي، يعني يهدف انه يجعل البشر تدريجيا اقل تفكير واكثر اعتماد على الآلة، ايش رايك في هذا الكلام؟
1: بغض النظر عن وجود مؤامرة، الانسان بطبيعته يريد شيء سهل، يريد كل شيء بسرعة، ما يريد يتعب، يدور الراحة، الكمفورت زون، يريد يعيش في الكمفورت زون هذه اللي انا خلاص وجدت راحة، وجدت هنا انا اريد اعيش في هذا المكان، أنا حصلت حد يفهمني، ما أريد حد يعارضني. الإنسان بطبيعته يميل لهذا الجانب. فلما نشوف إنه يعني حتى لو ما في مؤامرة، حتى لو ما في ناس خلف هذا كله يعني ستقود هذا الجهود، الإنسان بنفسه راح يودي نفسه لجانب إنه يعتمد بشكل آلي على الآلة.
0: طيب أنت تؤمني إنه ما شيء مؤامرة؟ ما في استهداف للعقول البشرية يعني
1: هذا عاد موضوع سياسي طويل عميق، بس أنا لا أشوف إنه ما في مؤامرة حقيقية، هي فيها ضعف في اتخاذ قراراتنا احنا، فنضطر ان نعتمد على الآلة. لكن لا ما في،
0: يعني حتى احنا تحدثنا على انه تحديد حتى اجابات الذكاء الاصطناعي محددة بشخص.
1: ايوة بس يعني نفس الشيء، يعني احنا كدولة لا بدينا نبني النماذج اللغة الكبيرة مالنا، فأنا الحين أول ما يصير هذا الناضج أنا بطلب من الشعب لا تستخدم هذه لأنه ما يناسب ثقافتنا، استخدم هذه. هنا يجي دور الوعي عند الناس، دور الوعي إنه إيش إن ليش استخدم هذا، ليش ما استخدم هذا، هذا سهل وهذا موجود وهذا أنا متعود عليه، لكن في المقابل هذا يحميني، هذا يناسب مجتمعي أكثر، هذا يناسب ثقافتي أكثر. فكمية الوعي في الأفراد بيكون هو اللي يحدد هل أنا فعلا أمشي في هذا المسار وأعطي معلوماتي لكل حد اللي ممكن يبني مؤامرة بناء عليها، أو أني أنا لا أحمي نفسي، أحمي بياناتي، أحمي وطني بناء على أني أنا أستخدم اللي موجود هنا حتى لو ما كان سهل، حتى لو كان جديد وأنا ما متعود عليه، لكن أنا أساعده أني أنا أطور من هذا الشيء. فهي نسبة وعي أكثر من أي شيء ثاني.
0: طيب هي عندنا إحنا نماذج معينة أو خلنا نقول نماذج محدودة للذكاء الاصطناعي اللي استخدمها ملايين من الأشخاص،
1: صح؟
0: فهي راح تكون هذه النماذج، ما في نماذج ثانية، يعني كل الأشخاص يحصلوا إجابات من نماذج محددة،
1: صح؟
0: يعني هذا يعطينا أنه التفكير يكون محدود
1: فعلا. هي النماذج محدودة لأن هي أصلا تقنية جديدة، يعني LLM Large Language Modeling نماذج اللغة الكبيرة اللي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي لا زالت محدودة وكتقنية بعدها حديثة، لكن خلاص كل الدول في حتى شركات يقول لك لا أنا أبني موديل خاص فيني، أنا في أكبر شركات الغاز في عمان تبني قالت لك غاز ونفط، يقول لك لا أنا خلاص أنا ما أسمح لموظفيني أنهم يستخدموا الذكاء الصناعي اللي موجود، لا أنا بنيت ذكاء صناعي خاص فيني، بنيت لانجوج موديلينج خاص فيني. نفس الشيء الحكومة دشنت مبادرة معين AI اللي هي خاصة لموظفين الحكومة، ما مفروض أنهم يستخدموا الذكاء الصناعي الموجود، استخدموا الذكاء الاصطناعي اللي تم تأسيسه خاص للحكومة. فهو بيطلع في مودلز جديدة، وكل يوم في يطلع مودلز جديدة. يعني الموديل الصيني في أكثر من 3 موديل صينية طلعت، فثقافته مختلفة تماما، لما تتكلم معه مختلف تماما. صارت مقارنة بين شات جي بي تي وبين كلاود اي اي، لما يقول لك لما أطلب من شات جي بي تي شيء يقول لي ممتاز سؤالك جيد، لما أطلب من كلاود يقول لك إيش هذا السؤال الغبي. فهذا ثقافة مختلفة تماما. فهي المودلز جالسة تطلع، يعني خلال احنا 2-3 سنوات بيكون عدد مودلز كثير، يعني عدد لا محدود. انت تختار ايش اللي تريده. الناس نرجع نقول ايش، الناس تميل للترند. هذا والله ترند احنا بنستخدمه، كل الناس تستخدمه، انا امشي معاهم. وهي يمكن ما مؤامرة، ولكن هي سياسة القطيع، ان احنا دائما نمشي في القطيع، وين الناس رايحة انا اروح معاهم. زين لا، يمكن هذا ما يناسبني، يمكن هذا يسبب لي مشاكل، يمكن هذا ما أبني أنا عليه ثقافة صحيحة. هنا ما في هذا الفكر، هو اللي غائب حاليا، أن أنا كيف أحكم هذا الموديل الخاص بالاي اي يناسبني أو لا.
0: طيب الحين تكلمتي عن نماذج في قطاعات معينة، قطاع النفط والغاز والقطاع الحكومي، يبقى القطاع المجتمعي. يعني اليوم مثلا الخوارزميات اللي نحصلها في هذه النماذج العالمية، يعني تستطيع بطريقة مباشرة وغير مباشرة أن تأثر يعني على الناس من في قيمهم،
1: فعلا
0: في قناعاتهم. يعني ما زالت المشكلة موجودة، حتى ولو إحنا مثلا في عمان فتحنا نماذج، بس هذه النماذج كلها مرتبطة بالقطاعات، ما مرتبطة بالمجتمع.
1: في نموذج تم تدشينه قريبا، ما يحضرني اسمه، إذا ما غلطانا سامي اي اي. سامي اي اي مخصص للمجتمع، تم بناء على الثقافة العمانية، لكن الحين يجي علينا احنا كوعي كافراد. انا شفت اعلاناته في الشاشات صراحة، اذا ما غلطانا اسمه انا سامي اي اي. سامي اي اي فكرته ان هذا موديل خاص للشعب العماني، في الثقافة العمانية، في كل شيء عماني انت تحتاجه. دول الخليج الثانية نفس الشيء، بدأت تبني موديل خاصة فيها للمجتمع. لكن نرجع نقول مرة ثانية، سياسة القطيع. أنا كفرد في هذا المجتمع، أنا ما أنظر فقط لهذا المجتمع، أنا أنظر للعالم كله وين رايح. أنا أشوف إنه وش الترند في السوشيال ميديا، والله كلهم يستخدموا كلاود. جات فترة نقص عدد مستخدمين أوبن إي آي، كلهم توجهوا للكلاود. بعدين كلاود غيرت الموديل، صار ما تعطيك مساحة كثير، تعطيك توكنز، فعندك عدد حروف معين بناء عليه أنت تستخدم الكلاود. رجعوا كلهم لوين؟ لأوبن إي آي. ليش؟ لأنه مفتوح. فالناس تدور السهل، ما تريد تتعب، تريد شيء سهل وتعودت عليه وخلاص. لكن يعني نرجع لأهم مهارة تكلمنا عنها سابقا، اللي هي الحكم. كيف أنا أحكم إن هذا يناسبني أو لا؟ ففي مودلز في المجتمع العماني بدأت تطلع، في مودلز متخصصة في القطاعات يعني مثل ما تفضلت، لكن في مودلز خاصة اللي هي للثقافة العمانية. لازم أخبرك إيش اسمه هذا، أتوقع سامي إي آي إذا ما غلطانة.
0: أيوة. بس ما أعتقد أنه انتشر إعلاميا.
1: أنا شفت إعلانه في ساين بوردز، بيلبوردز، عند الإشارات في أكثر من مكان.
0: هلا هو حكومي ولا قطاع
1: لا
0: خاص؟
1: لا لا، هو قطاع خاص. فتم تدشينه قريبا من 2-3 شهور فقط.
0: طيب هذا نموذج، وممكن يكون من القطاع الخاص، يمكن البعض يرى نفس الشيء أنه موجه
1: بطريقة. فعلا هو دائما في جميع الحالات، سالفة أنه الذكاء الصناعي غير موجه، ما في ذكاء صناعي، في شخص يبني، في إنسان يبني في الخلف، هذا إيش ثقافته وإيش معتقداته، هو اللي راح يتغذى. فطبيعي إنه يكون موجه، لكن لما يكون موجه من ثقافة غربية غير لما يكون موجه من ثقافة عربية أو مثلا ثقافة عمانية. فهي الفكرة من هذا الموديل إنه لا، ثقافة عمانية، فحتى لو قطاع خاص لكن مخلين الكور مالهم والأساس ثقافة عمانية. أنا ما أمشي على المعتقدات الأيديولوجية أو الاعتقادات الغربية.
0: طيب سؤال، متى يجب أن نتوقف؟ يعني إيش الأشياء اللي نتوقف السؤال عنها لأدوات الذكاء الاصطناعي؟
1: سؤال جدا ممتاز، حسيتني شوية الذكاء الاصطناعي، سؤال جدا ممتاز. لكن أرى أنه مهم أنك تعرف إيش المعلومات اللي أنا ما أريد أشاركها، أنا ما أريدها أنها تكون موجودة ومتاحة في الأونلاين. في معلومات معينة ما مفروض أنك أنت تشاركها، في معلومات اللي مثلا أنت تبحث عن معلومة معينة تريد توسع مداركك فيها، تريد تفهم زواياها المختلفة ممكن، فهناك نسأل. لكن حتى استخدامنا للذكاء الاصطناعي لازم يكون محكم الاستخدام، يعني أنا ما أخلي يقرر عني أبدا، أنا أعطيه الاحتمالات وأطلب منه إيش تحتاج تعرف أكثر عشان تعطيني كل الاحتمالات الثانية، تسأله يعني أنه لا تعطيه حقائق وخلاص وتقول له عطني قرار، لا أبدا، دائما عطى المعلومة وانت يعني حاجة في المعلومة اللي يعطيك إياها، إيش مصادرك، هل عندك المعلومات الكافية عشان أنت تعطيني هذه النصائح أو تعطيني هذه التوصيات، التوصية انبنت على أي موديل، ممكن نسأل هذه الأسئلة. فإحنا ما ناخذ، ما نعطي إحنا إيش نريد وناخذه خلاص، لا إحنا لازم نحلله، لازم نرجع من وراء الاي ونفكر ليش أعطاني هذه المعلومة، كيف أعطاني هذه المعلومة، هل عنده كل المعلومات الكافية. واحدة من طرق الاستخدام اللي دائما أنا أستخدمها، ما أطلب منه يعني أنه مثلا سوي لي كذا كذا كذا، أقول له اسألني الأسئلة اللي تحتاج تعرفها عشان تنصحني في موضوع 1 2 3، فهو يعطيني مثلا 10 أسئلة، أنا بشوف الأسئلة، ما كل الأسئلة أنا أقدر أجاوب عليها، في أسئلة أنا أتحفظ بالرد فيها،
0: ممكن تكون خاصة إجابات خاصة.
1: أيوة، فأنا أقول له بغض النظر عن هذا السؤال، هذا السؤال لا تتطرق له، عطني هذه الجوانب فقط، هذه الجوانب إيش ممكن إحنا الأسئلة اللي تحتاج تفهم وتعطيني بناء عليها تحليل. فبدال ما أنا أجلس أمسك ورقة وقلم وأبدأ أسوي إيش البروز آند كونز لكل قرار، هو يسوي لي إياها في 3 ثواني، فهو يختصر علي الوقت، لكن ما يعني إنه هو يقرر عني، هو يعطيني إيش الزوايا اللي مفروض أنا أفكر فيها بشكل أسرع.
0: طيب هذا إحنا وإحنا ناس كبار ممكن إن نعرف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، نتكلم عن الأطفال مثلا، ما شفنا توعية السن متى أو السن المناسب للأطفال إنهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي؟
1: الأطفال بدون استخدام ذكاء اصطناعي بدون وجود ولي أمر لا، لأن الذكاء الاصطناعي بيبدأ يجره في أسئلة ويجره في أسئلة، بيصير عنده إدمان يريد يسولف مع الذكاء الاصطناعي، فبدون وجود ولي أمر يراقب هذا الوضع لا. زائد أصلا أغلب المودلز حتى الغربية يقول لك أقل عن 18 إحنا ما نعطيك أكسس، في اشتراط في كل المودلز الغربية يقول لك لا أقل عن 18
0: جي بي تي ما في،
1: لا يقول لك إن هل أنت أكبر من 18 طبعا تتسوي
0: يعني حتى يس. مثلا لما نجي للألعاب الإلكترونية فيها بعض الألعاب فيها سن معين،
1: لا لا شات جي بي تي فيه بلس 18 فيه كلاود فيه بلس 21 لأن الثقافة الصينية عندهم
0: بس هو يكون متاح عند الأطفال.
1: أيوة أنت لما تتسجل أنت تختار إن هل أنت إنسان فوق 18 تسوي يس وتعطي طفلك، لا ما يصير. فهنا لازم يكون حتى لو الطفل بيستخدمه لازم يكون في ولي أمر يتابع، لكن بشكل عام أصلا أغلب المودلز يقول لك لا للبالغين فقط، ما مفروض أقل عن هذا السن يستخدمه. بالنسبة للأطفال في ألعاب مبنية على الـ AI ممكن نعطيهم الألعاب، لكن ما نعطيه شات بوت، ما نعطيه محادثة يتكلم معه ويحادثة ويناقشه لا.
0: يعني حتى لسن الأطفال إحنا ما نتكلم عن دردشات وعن أشياء خاصة، نتكلم حتى عن مشاريعهم في المدرسة. يعني إحنا نلاحظ الحين إنه خاصة من سن 10 سنوات إنهم يستخدموا حتى في مشاريعهم المدرسية وبإشراف أولياء الأمور، هل هذا مناسب أصلا لتفكير الطفل مستقبلا؟
1: لا لا، في هذا السن أنت تبني أصلا عقل الطفل، فإذا من هذا السن بيبدأ يعتمد على مصدر خارجي أنه يعطيه المعلومة جاهزة، متى بيفكر، متى بيبني مهارة أنه هو يفكر ويحلل يوصل لنتيجة؟ فمن وجهة نظري الشخصية لا ما مفروض.
0: طيب الحين خلنا نعطي نصيحة لأولياء الأمور،
1: نصيحة لأولياء الأمور
0: أيوة، استخدام أطفالهم لأدوات الذكاء الاصطناعي في مشاريع المدرسية وفي حياتهم بشكل عام.
1: ممكن أن نحد الاستخدام نفس لما نحد استخدامهم للسوشيال ميديا، نحد استخدامهم للذكاء الاصطناعي، يعني يدخل مثلا يبحث عن معلومة أو مصدر معلومة معينة وخلاص، بعدين هو يكمل العمل على هذه المعلومة أو يأخذ المصدر ويكمل يشتغل عليه، بس ما يعتمد عليه أنه يعمل له مثلا المشروع بشكل كامل في الذكاء الاصطناعي. فحتى استخدام الذكاء الاصطناعي يكون يبحث عن معلومة بشكل أسرع، يأخذ المعلومة بعدين الطفل يكمل عليها مشروعه، ما يكون استخدام أنه يبني المشروع بشكل كلي على الذكاء الاصطناعي. في ذي الحالة لازم ولي الأمر يكون موجود، فهو يشوف طبيعة الأسئلة اللي تنطرح، يشوف طبيعة الإجابة اللي تنطرح، ويوجه ابنه أو بنته أن هذه الإجابة ما تناسب، أو مثلا هذه الإجابة مغلوطة، أنت أبحث عنها بشكل أفضل. فواحدة من أهم المهارات اللي كل حد لازم يتعلمها هي مهارتين: هندسة الأوامر، كيف أنت تبني أمر للذكاء الاصطناعي. 2، الحكم على نتائج الذكاء الاصطناعي، كيف أنا أحكم على نتيجة الذكاء الاصطناعي أنها مناسبة، سواء مناسبة لهذا السن، مناسبة لهذا الموضوع، مناسبة لهذا الثقافة، مناسبة لهذا المشروع. فإحنا نحكم عليها، لازم يكون عندنا يعني من البداية معايير أن إيش الإجابات اللي إحنا نقبلها، إيش الإجابات اللي إحنا ما نقبلها.
0: يعني أنا أذكر في في في مرحلة من الدراسة كانوا يطلبوا منا أن نكتب باليد، يعني هذه كانت واحدة من الحلول اللي قدموها.
1: فعلا طبعا في ناس بيقولوا لك لا وليش واليد وبيبرلس وولد وعالم بدون ورق، لكن اصلا هذه الكتابه يعني باليد
0: تنميه عقله هذا الطفل.
1: ايوه، انت تبني الخلايا الدماغيه، هذه الحركه تبني فيه خلايا، تبني تسوي كونكشن، تبني دماغ اقوى اصلا، انت كانك تمرن اصلا عضله الدماغ، فهو لما يكتب تتمرن عند العضله. بعدين يقولوا لك لا لازم يكتب باليد الثانيه، يحاول ليش؟ عشان الفص الثاني من الدماغ يتنشط، وفي تمارين هو لازم يسويهن. اذا هذه التمارين راحت، كيف انت راح تبني عقل هذا الطفل؟ كيف راح يتجهز انه يستقبل معلومات جديده؟ كيف يتجهز انه يمارس مهارات جديده؟ ف يمكن الكتابه واحده من اكثر الاشياء اللي الحين كل حد يعني يشجع عليها، ما بس الكتابه، ارسم، لون، مارس اشياء بايدك. ليش؟ لأن هذه الأشياء هي اللي تبني خلايا وأعصاب جديدة أو خلايا عصبية جديدة في دماغك. كثير قصص طبعا شاركنا، قصة صديقتي اللي تسمي شاتو، فمعاملتنا معاملة الصديق، في قصة اللي صار بينها مشكلة هي وزوجها واشتد بينهم النقاش، أول ما طلع من البيت راحت للذكاء الاصطناعي تسأله، والله صرخ علي وصار كذا وما احترمني، هي أوريدي عطت الحكم. فالذكاء الاصطناعي مثل ما قلنا دائما راح يتعاطف، بس هو سمع طرف واحد وراح يبني عليه لغة التعاطف، وراح يعطي أعطاها جواب فعلا أنه لا أنت ما مفروض تقبلي أنه في بيتك ويصرخ عليك، فأنت لازم تطلعي من البيت، وطلعت فعلا من البيت. في المواقف اليومية
0: فصلت
1: هذه البنت، أيوة فصلت طبعا، هذا كان كومبينيشن، هذا قصتها كانت كومبينيشن بين الذكاء الاصطناعي وبين الأبراج، فأن البرج يقول كذا كذا كذا، والذكاء الاصطناعي قال لي كذا، وأنا خبرته أن أنا برجي كذا، فقال لي هذا البرج مع هذا البرج لا يمكن أنهم يعيشوا مع بعض،
0: طلقوا
1: انفصلت. ففي شفنا، في شفنا قصص كثيرة. في مرة جاني شخص مقابلة عمل، فوصل معي للمكتب، دخلنا المقابلة، ليش أنت تريد تشتغل في ذا المكان؟ والله أنا سألت شات جي بي تي وقال لي أن هنا البيئة جميلة. كيف سألت شات جي بي تي؟ من وين شات جي بي تي جاب هذه المعلومة؟ يعني كيف وصل لمعلومة أنه يعرف داخل المؤسسة إحنا بيئة جميلة ولا بيئة ما جميلة؟ زين، إيش أنت تريد أهدافك؟ إيش تريد تحقق؟ أنا ما عندي أهداف، أنا أريد أجلس كذا. لا ما يصير، أنت لازم يكون عندك أهداف تحققها. زين عادي ممكن أسأل شات جي بي تي لأنه هو يعرف كل حياتي. ما يصير شات جي بي تي يعرف كل حياتك، فيها مشاكل هذه إن شات جي بي تي يعرف كل حياتك.
0: فقد حتى القدرة على التواصل،
1: ما يقدر يتواصل. أيوة صار صعب. في بنت كانت
0: وظفتوه هذا الشخص؟
1: لا هو كان بعده خريج أصلا، كان يبحث عن on job training، بس ما صار له، يعني ما كان من ضمن الناس اللي اخترناهم معنا. في بنت، أنا من النوع اللي أحب الاتصالات، فأنا دائما إذا في موضوع ما أحب أي تكست، أنا أتصل ونخلص الموضوع في اتصال. ففي بنت كل ما أتصل فيها تعطيني مشغول، وفي عندنا موضوع يعني عمل، فرسلت لي مسج تقول لي لا أنا ما أقدر أتكلم بالتليفون، إذا في شيء رسلي لي. بعدين مسويت لي كوبي بيست من شات جي بي تي الرد،
0: وهذه في محادثة شخصية يعني
1: محادثة أيوة محادثة عادية، فشات جي بي تي عطاها الرد، فهي عطتنا المسج إنه إيش أرد. فأول مسج جاي من شات جي بي تي إنه ليكون الرد مناسب يجب أن تقولي كذا كذا كذا، مسوية كوبي لهذا الكلام،
0: يعني حتى ما
1: صلحها،
0: ما تعبت
1: يعني
0: نفسها
1: ما تعبت، شالت الهدر مال الرسالة، لا جابت الكلام كذا. فأنا قلت كيف يعني؟ قلت لي ما قدرت وايد أفكر، أنا مشغولة.
0: هو هذا الموضوع اللي احنا نتكلم فيه، إنه صار الذكاء الاصطناعي هو اللي يفكر بدل الشخص.
1: صح، ما صار يعني الإنسان صار ما يفكر، صار يريد كل شيء بسرعة. قصة ثانية، في صار مشكلة بين أخت وأختها، فأنا كان معي الأخت الكبيرة.

0: ممكن صرنا نفقد الشعور. بعدين نجي ونقول احنا فقدنا شعورنا، فقدنا الشغف، احنا ما نحس بالفرحة لان انت ما عشت مشاعرك، انت ما عبرت عن مشاعرك، انت خليت شات جي بي تي يكتب مشاعرك لك. اذا متى بتعيش الشعور؟ متى بتعبر عنه؟ متى بتحس فيه؟ فاحنا عايشين عصر السرعة حقيقي، يعني كل شيء نريده بسرعة. حتى ان نفكر في مسج نكتب مسج، لا نريد هذا المسج بسرعة. زي المسج ترى صح كلمات وحروف لكن في مشاعر
1: مبنية على مشاعر،
0: مبنية على مشاعر. انت ما ممكن هذا المشاعر تكتبها لك آلة وتوصل نفس الشعور، حتى لو كتبتها بنفس المعنى اللي انت تريد توصله ما فيها الشعور، هي تكون فاقدة للشعور.
1: هذا واحنا نتحدث عن 3 سنوات، كيف كيف تتصور السيناريو بعد 10 سنوات من اليوم؟
0: في مسارين، يعني إن نستمر في هذا المسار ونكون فعلا يعني احنا نصير الآلات والآلات هي اللي تصير تمشي كل شيء، او انه يصير وعي اكبر. يعني احنا ممكن نبني الوعي هذا، وجالسين نشوف ان الجامعات والكليات والورش بدأ الكثير يتكلم ان الذكاء الاصطناعي ترى آلة، هي أداة لا تعتمد عليها في كل شيء. فصار مثل هذا البودكاست الحين احنا نتكلم انه لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي بكل شيء، ساعده أن يوصل لك معلومات أكثر، يفتح لك أفكارك أكثر، يوسع مداركك للتفكير أكثر، لكن لا تخلي قرار عنك. إذا زاد هذا الوعي لا بيكون إحنا فعلا قادرين نستفيد من الذكاء الاصطناعي ونسخره بشكل مناسب أن إحنا نبني ثقافات ونبني أمم ونبني اقتصادات دول، أو إن لا الجانب الآخر اللي إحنا أصلا نعتمد عليه بشكل كلي نفقد حتى حس الحياة.
1: طيب الحين أنت كمختصة كيف نرفع الوعي؟ هل يحتاج لنا شغل طويل؟
0: يحتاج، كل شيء يحتاج شغل كثير، كل شيء. يعني انت كيف توصل هذه المعلومة لأكبر عدد من شريحة من الناس؟ كل حد صار يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعني انا صرت اعتمد على الذكاء الاصطناعي، انت صرت تعتمد على الذكاء الاصطناعي. انا اعرف رؤساء وحدات في الدولة، يعني مسؤولين كبار في الدولة يقول لك أنا جبت فكرة المشروع من الذكاء الاصطناعي. زين، هل الفكرة قابلة للتطبيق؟ هنا نجي لمهارة أن نحكم عقلنا. زين، أنت ممكن تستفيد منه، ممكن تبحث فيه، ممكن يعطيك أفكار، لكن لازم أنت بعدين تحلل هذه الأفكار قبل لا تروح وتتكلم فيها. فهي الفكرة أن نبني هذا الوعي، أن أوكي إحنا ما ضد أنك أنت تستخدم الذكاء الاصطناعي، أنت تحتاج الذكاء الاصطناعي تستخدمه، لكن ما نعتمد عليه في كل شيء في حياتنا، ما نعتمد عليه ياخذ قرارات، ما نعتمد عليه يبني حياة، ما نعتمد عليه يعني ايش احنا نسوي في يومنا. نستفيد منه كنا جوجل سيرش، بدل ما يكون هناك في جوجل سيرش تروح وتبحث، شات جي بي تي نعامله بنفس المعاملة، نبحث عن المعلومة بعدين احنا نتصرف في المعلومة، بعدين احنا نقرر المعلومة تفيدنا او لا، بناء عليها احنا نبني حياتنا. فبناء الوعي ما سهل بناء الوعي، لكن يجي هنا دور كل حد في المجتمع، من أفراد، من مؤسسات، من مدارس، من جامعات، من كليات، كل حد في المجتمع يلعب دور كيف احنا نبني هذه الثقافة.
1: بس قبل بناء الوعي، هل فعلا هناك استشعار للخطر؟
0: للأمانة لا، أنا أشوف احنا في ذروة المتعة في استخدام الذكاء الاصطناعي، ما حد جالس يحس بالمشاكل بشكل صحيح. طبعا في كل شيء، يعني هذه سنة في الحياة أن كل شيء يبدأ صغير يكبر يوصل للقمة بعدين طبيعي راح ينزل. الحين احنا في القمة، يعني احنا خلال هذه 3 سنوات وصلنا للقمة، فالحين خلاص بيبدأ لا شعوريا أصلا استخدام الذكاء الاصطناعي يكون خطرة أكبر من فائدته. احنا كنا نستفيد وصلنا هنا، الحين راح يصير العكس، الاستفادة راح تقل، الخطر راح يزيد.
1: احنا ما وصلنا للقمة بعد،
0: قريب القمة، يمكن خلنا نقول قريب القمة. احنا شفنا خلاص قدرات للذكاء الاصطناعي، يعني احنا خلال اسبوع الماضي طلع معنا موديل ينتج لك فيلم مدته 3 ساعات بالذكاء الاصطناعي، وتنتجه خلال 4 ساعات فيلم. الفيلم اللي كنت انت تحتاج سنوات تصوره صار الذكاء الاصطناعي ينتج لك اياه خلال ساعات فقط. فيعني القدرات خلاص تم اكتشاف قدرات الذكاء الاصطناعي، والناس بدأت تستفيد منها، وبدأت نشوف مقاطع القصيرة في اللي في السوشيال ميديا اللي بالاي اي، ويعني الحين حتى كبار السن
1: بدل الموشن جرافيك
0: صار، ايوه صار فيلم وانت تحس ان انسان حقيقي جالس. فيعني

0: ايام قريبا كنت انا جالسه مع والدتي فتقول لي شوفي هذا راح عالج. يعني انا بحكم خبرتي انا اعرف ان الفيديو ما صحيح, الفيديو تم انشاء بالذكاء الاصطناعي, لكن هم في هذا السن ما قدرت تفرق هل هذا ذكاء اصطناعي ولا هو فعلا انسان انه خذ علاج وخلاص ما صار يحتاج عمليه, هي تحتاج عمليه للركبه, فصار انه لا ما تحتاج عمليه الركبه, في هذا الدواء اشتريه وخلاص. وان هذا شخص طلع ويقول انا استفدت وانا رجلي وشوفوا الحين اتحرك وامشي, لكن هو بالذكاء الاصطناعي. كثير قصص يعني حتى هذه ما معانا احنا حتى في العالم الغربي يعني مع الاجانب.
1: ممكن اذا في قصه لافته ممكن نذكرها.
0: ممكن حتى لدرجه ان نزل قانون ترى بما هذا الخصوص في 3 مواضيع الذكاء الاصطناعي ما يسمح لنا نتكلم فيها, الجانب القانوني, الجانب الصحي, والجانب السياسي. فانت لو دخلت الحين الذكاء الاصطناعي وطلبت منه معلومه صحيه يرفض, يقول يعني يرفض, يقول لك لا لازم ترجع للطبيب. هذا طبعا طلع فيها قانون من 2 تقريبا. القصة صارت ان شخص دخل في الذكاء الاصطناعي وقال له انت لازم تاخذ الدواء الفلاني, شرح له اعراضه وقال انت لازم تاخذ الدواء الفلاني, فراح الشخص خذ الدواء الفلاني, طبعا في اعراض ثانية هو ما كان يعرف عنهن, فالدواء صار له تأثير عكسي على هذا الانسان, فمباشرة ان انا ارفع قضية ان انا تضررت. لكن في النهاية هذا ما مصرح اصلا انه يعطيك وصفة طبية, انت كيف تعتمد فيه على وصفة طبية؟ فمباشرة طلع قانون انه في الجانب الصحي لا ما يصير انك تاخذ وصفة طبية من ذكاء اصطناعي. نفس الشيء في الجانب القانوني ونفس الشيء في جانب السياسي, ما مفروض انك تناقش قضايا سياسية في الذكاء الاصطناعي.
1: طيب اخر نقطة عشان ما نطول عليك, يعني البعض يقول انه في كثير من الوظائف او بعض الوظائف خلاص صارت غير موجودة, يعني حتى انت احنا تكلمنا عن انتاج الفيديوهات مثلا.
0: طبيعي مع كل تقنية تجي تطلع وظائف جديدة تستبدل وظائف سابقة. احنا نتذكر قبل كم سنة لما طلع السوشيال ميديا, السوشيال ميديا كان نفس الكلام انه راح ينتج وظائف جديدة وراح يلغي وظائف سابقة. نفس الشيء في الذكاء الصناعي, الذكاء الصناعي جالس يولد وظائف جديدة, وظائف كثيرة جالسة تطلع, محللين بيانات, خبراء بيانات, خبراء ذكاء اصطناعي, مهندسين خبراء ذكاء اصطناعي, فصار في هذا المجال طلعت وظائف كثيرة. الطبيعي ان في وظائف راح تروح عشان يكون في مجال لهذه الوظائف, في وظائف معينة راح تروح, ما راح نقتل هذه الوظائف, راح نستبدلها بمهارات ثانية. فالإنسان اللي عنده مثلا مهارة معينة, اللي عنده صار مهارة مثلا إدارة قواعد بيانات, هذه وظيفة وأخصائي قواعد بيانات. الحين ما صار الذكاء الصناعي صار يدير قاعدة البيانات بنفسه, احنا نريد حد يدير البيانات نفسها مع الذكاء الصناعي.
1: حتى مثلا في لغات البرمجة,
0: في لغات البرمجة نفس الشيء, صار عدد مبرمجين أقل, احنا ما صرنا نحتاج مبرمجين أقل, صرنا نحتاج مهندسين ذكاء اصطناعي. فيعني صار الذكاء الصناعي راح يبرمج, لكن انت تحتاج مهندس يشرف على هذا الذكاء الصناعي, فهو يكون مشرف على الذكاء الصناعي لما يبرمج. فصح في وظائف راح تروح, لكن راح تنشأ وظائف ثانية جديدة, فالجيل القادم راح يحصل وظائف جديدة. وهذا طبعا نشوفه ما بس في الذكاء الصناعي, هذا شفناها على مر العصور لما جن الحاسب الآلي, قالوا خلاص الحاسب الآلي راح يلغي وظائف اللي كتبوا بيدهم, ترى لأن جاء هنا تحتاج انت حد يطبع في الحاسب الآلي. نفس الفكرة في ذاك العصر. بعدين جاء الانترنت قالوا لا خلاص صار ما حد يقدر يلخص كتب, جوجل راح يلخص لنا كل الكتب, زي صح الوظيفة اللي هناك راحت لكن بنيت وظيفة جديدة. نفس الفكرة الذكاء الاصطناعي, في وظائف راح تقل مهاراتها المطلوبة, راح تستبدل بمهارات جديدة. فأنت كشخص بعدها في مجال, كموظف في مجال انك تطور مهاراتك بما يناسب الذكاء الاصطناعي. فأنت ممكن إذا بنيت مهاراتك من الحين ما يستغنى عنك, لكن إذا تميت على نفس المهارة اللي هي من سنوات, أيوة هذه الوظيفة راح يستغنى عنها بالكامل. فأنت كشخص تبني مهاراتك لتناسب الوظيفة القادمة.
2: هلا اف ام, مزاجك بالعربي مع فايب
3: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: وينك مختفي؟
5: في دبي.
4: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
5: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
6: شاركنا

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص. أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية

0: لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت على الحيان والربع، تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: باقي نص ساعة ونسمع هلا كافيه الساعة 5 المساء. انتظرونا.

ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

0: الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.
1: دقيقة ونفتح أبواب هلا كافي. جهز نفسك.

0: قطرة منك
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: المايك جاهز
1: والسوالف بعد شوي وراح نكون معكم في برنامج هلا كافي.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
3: أخبار وعلوم.
4: حي الله مياني، حي الله فيك، يا مرحبا،
5: يا حي الله بالحبيب، يا حي
6: يا حيهم يا حيهم.
4: الحمد لله طيب، ذكي مسيت،
7: الحمد لله،
8: شكرا
9: الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
10: أخبار وعلوم،
3: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
11: أهلا بكم مستمعين في نشرة جديدة من أخبار وعلوم. سلطنة عمان تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون. كما بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر 107 دولارات أمريكية و48 سنت. ومؤشر بورصة مسقط يغلق جلسة تداول اليوم عند مستوى 7598.51 نقطة، مرتفعا ب 31.7 نقاط، وتجاوزت قيمة التداول 66 مليون ريال عماني. شرطة عمان السلطانية تستقبل دفعة جديدة من الضباط المرشحين من حملة مؤهل البكالوريوس بعد اجتيازهم مراحل القبول والتقييم. استقبال منتخبنا الوطني لألعاب القوى المتوج بفضية وبرونزية في دورة الألعاب الآسيوية. المنتخب اليمني يفوز على نظيره البحريني بخمسة أهداف مقابل هدفين في ختام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي 27. وبدء موسم صيد الشارخة في سلطنة عمان ويستمر حتى 30 نوفمبر المقبل ضمن ضوابط تهدف إلى الحفاظ على استدامة مخزونها، فيما بلغ إنتاجها خلال عام 2025 نحو 645 طنا بقيمة 4.255 مليون ريال عماني. وجهود مشتركة تنفذها وحدة شرطة خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية وطيران الشرطة، بالإضافة إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف، للبحث عن المواطن المفقود منذ مساء أمس بتاريخ 30 سبتمبر في شاطئ الشياع بولاية صور إثر تعرضه للغرق نتيجة هيجان البحر أثناء ممارسته للسباحة. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، هطول أمطار رعدية متفرقة على جبال الحجر في محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية مع احتمال توسعها في قادم الوقت.
3: أخبار وعلوم،
10: أخبار وعلوم.
4: حي الله مياني، حي الله فيك، يا مرحبا،
5: يا حي الله بالحبيب، يا حي
6: يا حيهم يا حيهم.
4: الحمد لله طيب، ذكي مسيت، الحمد لله،
8: شكرا لك،
9: الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
10: أخبار وعلوم،
3: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
12: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
13: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر. هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشا هادي مع العالم.

0: التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: هو يسمح بي
2: قصة تلهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء
0: مع أماني علي وحمد سعيد
1: على هلا أف أم.

0: ومساكم الله بالخير والنور والسرور. مشوار الخميس أكيد حمد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور أماني، أكيد مشوار يوم الخميس إن شاء الله يكون كذا خفيف لطيف، نهاية أسبوع جميلة وإجازة إن شاء الله تكون ممتعة مع أهلكم وأصحابكم.
0: بالتأكيد أكيد المشوار وخلينا نقول والمود يختلف يعني يوم الخميس صح؟
1: هي. لازم يكون حماسي
0: حماسي، وأنا حطيت لكم هذه الأغنية، خلونا نشعلها من البداية،
1: نشعلها على طول.

0: يا هلا وسهلا مستمعينا، رجعنا مكملين سوالفنا وفقراتنا اليوم. كذا عندنا أكثر من محطة بنمر عليها، بداية من فقرتنا ما أدري نبدأ فيها أول شيء ولا
1: ما خبرهم إيش عندنا؟ إيش ما
0: خبريهم
1: اليوم. أنت قولهم.
0: لا لا عندك.
1: لا لا
0: لا, لا, لا ما تقدمت.
1: ما يستوي عندك
0: لا لا عندك اليوم عندنا بتكون فقرتنا المعتادة مع أو ضد، بنناقش فيها كذا موضوع أتوقع الكل يعني يمكن يتفق وياه أو أتوقع ما أدري بنشوف. وعندنا فقرة ثانية بتتكلم إن شاء الله عن السينما، الأفلام الجديدة. شهر أكتوبر أتوقع فيه أفلام جديدة حلوة بتكون نازلة،
1: صح؟
0: وبنشوف حالة الطرقات
1: بتأكيد.
0: أيضا بنمر على سالفة الكافيه إن شاء الله اليوم، وكذا مجموعة من السوالف بتكون حاضرة.
1: والخميس
0: لازم
1: لطيفة.
0: يكون كذا أيوة الخميس كذا مجموعة نشعل الجو، يكون سوالف جميلة
1: ضروري، خصوصا الناس الحين ما يعرف ما في شوارع، يعني منطلقين للبلد ولا يالسين في مسقط ولا يسمعونا من كافة أنحاء ومحافظات ولاية سلطنة عمان. إيش رأيك نروح لجوجل ماب ونشوف؟
0: حلو، نشوف حالة الطرقات اليوم. الأغلب أتوقع خلاص متوجه للبلاد، واللي راد من الدوام واللي طالع الحين فترة العصر كذا كافي طالع مع الشباب، فزين نشوف كذا.
1: خذت العمر كلني لين طلع زين خبرونا هم هش جدولة مصلا للعصر.
0: أيوة نبغى نشوف
1: الخميس
0: هل انتوا تطلعون تسيرون مكان ولا سبات لين في الليل بعدها تطلعون، لان اتوقع في كذا يعني اللي داوم لين الظهر لين الساعة 3 يوصل البيت الساعة 3 بيقول خلني اريح العصر، ما راح يقول العصر زحمة، اغلب الشوارع متسكره اللي رايح البلاد،
1: صح.
0: فبطلع في الليل عادي.
1: وعلى فكره دائما الخميس تحس نفسك تعبان منهك تبي تنام من وقت، على الرغم من انه الخميس يلا ويكند بس يكفيك هذاك الشعور، لكن يا حمد الشوارع ناقعه من الزحمه حرفيا. يعني اللون الاحمر شو يسمونه مشعل في الخريطه. الطريق البحري اللي رايحين صوب الموج قبل دوار الموج هناك حركه مروريه بطيئه، ايضا شارع الموالح عند اشارات الموالح قبل برج الصحوه هناك حركه مروريه بطيئه والشارع متوقف، ايضا شارع سلطان قابوس شارع مسقط السريع هناك حركه مروريه بطيئه للناس اللي منطلقين رايحين صوب الخوض المعبيله، فالموالح ايضا الشوارع داخل حركه مروريه بطيئه. دروب السلامه اكيد نتمناها للجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا، وان شاء الله انكم مستمتعين معنا في هلا كافيه. بتقولهم السالفه ولا
0: ان السالفه ولا عند نبدا في السالفه ولا الفقره مع او ضد؟
1: هي
0: فقرة أوكي. اليوم سالفتنا أو فقرتنا مع أو ضد اليوم موضوعنا، طبعا كثير من الشباب أتوقع المقبلين على الزواج يفكرون فيه من وقت، هل أفضل اليوم بعد الزواج أن الشاب يسكن في بيت مستقل بعيد عن الأهل، ولا السكن مع الأهل في البداية ممكن يكون خيار مناسب أكثر؟ سؤالنا اليوم مع أو ضد أن الشاب لازم يسكن في بيت مستقل بعد الزواج، فما أدري
1: هل إيش السؤال أجن؟
0: اليوم هل لازم الشاب بعد الزواج يسكن في بيت مستقل مع أو ضد؟
1: جميل.
0: أنا صراحة من الحين بحجز.
1: إيه
0: أنا مش مع، أنا لازم لا ضد.
1: آه
0: أنتي مع هي. أنا ضد،
1: أنا ما بكون مع، أنا رأيي واحد،
0: أنا ضد
1: كلمتي واحدة ما تغير،
0: أنا ضد اليوم أن الشاب لازم يسكن في بيت مستقل بعد الزواج.
1: ليش؟
0: أنا أشوف زين ليش ضد، خلنا نقول اليوم أنا متزوج ويعني ضبطت أموري ودفعت مهار وعرس ودنيا وما أدري كيف، بعدني بعد كل هذا بسوي، يمكن يا أخي أنا أكون ما متمكن، بعدني ما عندي الجاهزية، ويا أخي أنا دفعت دم قلبي عسب أني أتزوج وأسوي، بعدني بسوي بيت، بعدني ما جاهز. فأنا أشوف أن أفضل اليوم بعد الزواج كفترة بسيطة يعني أول سنة سنتين يعني عادي بسكن في بيت أهلي، كن وياهم أرتب أموري أكمل في هذه البداية. بالعكس أنا أشوفها شيء جميل يعني أنك أنت تكون في بيت أهلك يعني محاط بالعائلة، ويعني بعدها عاد إن شاء الله خير تبدأ تسوي لك بيت بروحك تنتقل مكان مستقل.
1: إذا هم يقولوا إنه لازم الشاب أو الشابة تروح لبيت مستقل بعد الزواج، فأنا أقول مع ومع بشدة بعد. ليش؟
0: ليش؟
1: خلاص يعني أنت أول شيء لما فكرت بالزواج أكيد فكرت إنك تجهز بيت العمر.
0: زين.
1: يعني هذا الشيئين مرتبطان أعتقد. زين، يمكن على حسب قدراتك وقدرات الناس. ثاني شيء الخصوصية، يعني أنا أحس بيت سركال بتضطر أنك تتحمل بأمور ثانية ما لك علاقة فيها، وتحترم مساحة الناس الآخرين، فبالتالي ما بتكون مرتاح. يعني عندك ذيك الحجرة ولا ذيك الصالة والغرفة، أحس يعني تزيد المشاكل، أحيانا تزيد على حسب العيلة، بس انك تستغرب من البدايه في بيتك وتجيب لك درزن عيال عادي يكفيهم المكان، مش انه يعني تسبب زحمه. بس في ناس يعني اهاليهم يتحملوا او انهم يدفعوا مع بعض يسووا قطيه كهرب وماي وغيره واي فاي، فبالتالي خففوا عنا العبء. يمكن عشان كذا انت بعد معه.
0: ايوه، لان اليوم يعني نحن عارفين الوضع عندنا كيف اصلا، ف انك تتجمع في بيت العائله بتكون كذا ويا اخوانك اهلك، انت خفيت وايد على عمرك، يعني ليش نزيد الضغط اليوم على الزواج في هذا الجانب؟ اذا كان الحمد لله تيسرت الامور خلاص، واذا انا اتوقع يعني اذا انت تزوجت وخلصت انت قطيت وايد، بيظل موضوع السكن هذا سواء في بيت مستقل، عد بيت المستقل كان سواء ايجار ها بعد زايد عليك، إذا بتشتري وتبني بعد بيزيد عليك زيادة، لكن لو كنت في بيت أهلك شو يمنع؟ ما يمنع. أنا أشوف صراحة شيء عادي، بكون عندك مكان مستقل بروحك،
1: ما أدري
0: حسنا. عندك قسم بروحك، عيش أول سنتين يا أخي، أول سنة يا أخي ها مشي أمورك. بالعكس يعني أنا أشوفه وايد ممتاز. موضوع الخصوصية
1: مهم جدا،
0: يعتمد يعني على الأهل، فلا فأتوقع اللي مطبقين هذا يعني الموضوع أتوقع يعني مدركين أن اليوم يعني لازم يكون في خصوصية، لازم خلاص هذا قسمهم، أنا مكاني هذا، خلاص لازم في خصوصية.
1: إذا يات عمة فاضية في الحياة ما غير الطالع أنتوا شبتوا وهشكلتوا متين دخلتوا متين طلعتوا، فحس أن تزيد المشاكل. من غير مثلا في عوائل يقولوا أوه هذه حرمة الولد ما قاعد تسوي شيء، يعني كأنها ضيفة تتعامل مع الأمور والحياة، فتستوي ذي الحساسيات، فأنت يلا حوز الحين.
0: ممكن أيوة ممكن، لكن ما نعممهم على الكل مثلا، لكن خلينا نشوفها من جانب إيجابي. اليوم لو مثلا يعني صار عندنا حالة طارئة مثلا مرض شيء كذا مع الأطفال مثلا، اليوم إذا كانوا الله رازقنهم بعيال، فمن بيت لبيت لا خلاص، إذا موجودين في البيت في شيء ولا شيء خلاص هم موجودين ويانا، اليوم أنا أقدر أتعامل وياهم، خلاص هم عندنا حالة مرضية موجودين أهلي هني، أنا أقدر مرتبط بعمل
1: من بيتك. مثلا أنت بتسافر
0: يمكن يكون بعيد،
1: يمكن يكون بعيد، إذا بعيد بتيبهم حرمت. أيوه. تسوق مثلا
0: يمكن ما تسوق
1: زين، لازم تكونوا لازم تكونوا قد البيت هذا المستقبل.
0: أيوه،
1: لازم تدبروا أموركم في النهاية. يعني أحس الموضوع يعتمد على ظروف الزوجين.
0: صحيح.
1: ولكن أنا أشوف بأنه بيت مستقل مشاكل أقل،
0: بيت مستقل
1: مشاكل أقل،
0: مشاكل أقل. ما أشوفه دائما يعني يكون البيت المستقل مشاكل أقل، يمكن حتى أنت وجودك في بيت أهلك اليوم إذا كانت في مشاكل أهلك بيساعدونك أنك تحل هذه المشكلة، سواء سبحان الله
1: إذا
0: اليوم
1: كانوا الأهل هم سبب المشاكل.
0: إذا كان عاد ما نعمم عليهم كلهم، يعني
1: أكيد في ناس الحين يسمون عندهم تجارب
0: يمكن
1: في هذا الجانب، نبي نعرف أنتوا إيش رأيكم، يعني أنتوا معه ولا ضد؟ خبرونا وإيش أبرز القصص اللي صارت معاكم، سواء كانت إيجابية أو حتى سلبية. في موضوع أنه الواحد يسكن مع أهله،
0: خبرونا أيوة اليوم أنتوا مع أو ضد أن شاب لما يتزوج لازم يكون في بيت مستقل، مع أو ضد؟ شاركونا على 9-35-102-7 وأيضا على بوست الانستغرام في حسابنا على هلا أف أم، شاركونا أيضا في التعليقات أنتوا مع ولا ضد هذا الموضوع.
2: هلا كفي على هلا أف أم.

0: إذن اليوم أنت مع ولا ضد أنه الشاب يسكن في بيت مستقل لما يقرر يتزوج؟ مجموعة من الإجابات أكيد رح نقراها معاكم مستمعينا. إيش قالوا الأوادم؟
1: في عندنا أماني كذا مجموعة من الردود اللي هي كانت بين مع وضد أن اليوم الشاب لازم بعد الزواج يعني يكون في بيت مستقل. وهنا إجابة من أو مشاركة من أم محمد تقول: أنا مع البيت المستقل، وعن تجربة أقولها مهما كان أهل الزوج طيبين، الزوجة تحتاج مساحة تكون فيها على راحتها، حتى الأشياء البسيطة مثل متى تطبخ، متى تنام، ومن تستقبل تحس بفرق لما يكون هذا بيتها.
0: جميل. أيضا هنا في مشاركة من عند أم آية تقول أنها عاشت مع أهل زوجها قرابة 6 سنوات وكان عندهم 3 أطفال. تقول أهل زوجي كانوا يساعدون كثير مع الأطفال وكان هذا الجانب إيجابي ومهم جدا بالنسبة لي، لكن في المقابل حسيت أنه ما أقدر أتواصل مع زوجي بشكل طبيعي لأنه كان يرجع إلى أهله في كثير من الأمور، إضافة إلى أنه كان في اختلاف في العادات والأنظمة داخل البيت، فبدت المشاكل تزيد. فبالتالي أنا تقول في البداية لو كان ظروفهم صعبة أنا معه، ولكن من الأفضل أنهم على طول يروحوا لبيت مستقل.
1: جميل. إنزين سالم يقول: أنا ضد كلمة لازم. أنا أول 3 سنوات من زواجي سكنت في بيت أهلي وكان عندنا دور مستقل، وفرت خلال هالفترة مبلغ زين، وبعدها طلعت لبيتي وبالعكس كانت مرحلة وساعدتني وايد.
0: جميل. أيضا هنا في مشاركة من عند أبو خالد يقول: مساكم الله بالخير ونور السرور، طابقين في الزحمة ومنطلقين إلى البلد نزوة، الله يسلمكم يا رب توصلون كذا بالسلامة وتقضونها إجازة جميلة مع الأهل في البلاد. يقول: السكن مع الأهل يعني ممكن يسبب تدخلات حتى لو كانت النوايا طيبة، والاستقلال من البداية يقلل المشاكل.
1: جميل جميل. إنزين عبد الله شو يقول؟ عبد الله يقول: أنا ضد. إذا عندي في بيت الوالد يعني قسم خاص ومدخل خاص، ليش أروح أدفع إيجار 200 أو 300 ريال كل شهر؟ أوفرهن وأبني بيتي بعدين، أهم شيء الزوجة تكون مرتاحة وعندها خصوصيتها. يعني هو مع
0: أنه يسكن في بيت أهله بعدين،
1: أيوة بعدين يبني ويوفر هذه لل 200 أو 300 اللي بيدفعهم للإيجار مثلا إذا ما كان عنده بيت خاص في ملك، خلاص يجمعهم عسب أنه يبني بيت بعدين.
0: جميل.
1: بس ما بس ركز على نقطة، أهم شيء الزوجة يكون عندها خصوصيتها وتكون مرتاحة.
0: حلو. يعني أعتقد هذا الموضوع يكون باتفاق ما بين الطرفين.
1: هو أفضل يكون بالاتفاق. أيوة
0: أيوة. إنزين طبيعي. سامي العبدلي يقول: أختي أماني وأخي حمد كيفكم؟ عساكم طيبين، الحمد لله إحنا بصحة وعافية. ويقول أن الأفضل الاستقرار في بيت بروحه، والأفضل أنه يجهز بيته قبل الزواج.
1: جميل. إنزين شيخة شو تقول؟ أنا مع، لأن بعض المشاكل تبدأ من أشياء تافهة جدا، اليوم على الطبخ باكر على الطلعة عقب على الضيوف، وكل واحد يقول شيء بسيط بس هالأشياء تتراكم. البعد البسيط أحيانا يحفظ المحبة.
0: صح، يخلوهم يشتاقوا لك.
1: أيوة بعد
0: عندك
1: صح.
0: غموض أحيانا،
1: غموض
0: غموض حلو في بعض الأحيان
1: فعلا.
0: أيضا هنا في مشاركة تقول: النية والله البيت يفتتح بيوم العرس وتكون فرحتين بيوم واحد، فأكيد أنا مع البيت الخاص، والسبب الأساسي هو للخصوصية والاستقرار. هذه إجابة واحد اسمه AA كاتب AA.
1: تحية لك AA.
0: تحية لك فعلا.
1: زين في مشاركة هني تقول: أنا ضد، وأشوف الناس خلطت بين السكن مع الأهل والتدخل في الحياة الزوجية. ممكن أكون ساكن معاهم وما حد يتدخل فيني، ممكن أسكن آخر مسقط وأهلي يعرفون كل صغيرة وكبيرة. المشكلة في الحدود مش في البيت.
0: صح، في الحدود. أيضا النوايا تكون طيبة والناس طيبين وحبوبين، ولكن هذه التدخلات البسيطة والمراقبات اللي ما نظفت، ما طبخت، ما ساعدت، ما استقبلت الضيوف، كلها ترقد ترجع من الدوام كلها ترقد. أم سناز الجالي تقول: أم جاسمان، من تجربة ضروري أن يعيش في بيت مستقل عشان تأخذ كل الطرفين يأخذ راحتهم وما يكون في مشاكل وما يكون في تدخلات في شؤون الزوجين.
1: جميل جميل. نورة شو تقول؟ أنا مع، وفي نقطة ما حد يتكلم عنها، الزوجة لما تسكن مع أهل الزوج هي اللي تنتقل لبيئة جديدة بالكامل، أما الزوج حياته تقريبا مثل ما هي، عشان كذا البيت المستقل يعطي الاثنين إحساس أنهم بدوا حياة جديدة مع بعض.
0: جميل. حتى يبنون نظام حياة جديد بقوانين جديدة بدون لا يكون فيه تدخلات، أي قرار يتخذونه يرجعون لي هم الطرفين بس، ما يكون في أطراف أخرى بعد تدخل في الموضوع. فأتمنى أنك يا حمد تغير رأيك في الموضوع. أيضا أم أنس تقول عن تجربة من البداية يطلعوا بيت، لأن التدخلات من أبسط الأشياء وتصير تراكمات توصل للطلاق، فأنصح بالاستقرار والمساحة من البداية. تقول روح بعيد تعال سالم.
1: يا سلام، روح بعيد تعال سالم. انزين، في رد جميل هني يقول أنا لا مع حمد ولا مع أماني، أنا مع الزوجة والزوج يتفقون قبل الزواج. إذا قالت من البداية ما أقدر أسكن مع أهلك وهو قال أنا ظروفي ما تسمح بيت مستقل، هنا لازم يحلونها قبل الزواج، وبعد الزواج تبدأ المعركة.
0: والله قرض ولا سلفي ولا أصبر.
1: فعلا اليوم أصبر. أفضل تتفق قبل الزواج، يعني يا أن بيت مستقل يا أنك تسكن ويا أهلك. خلاص الزوج والزوجة راضين، كملوا عيشوا حياتكم سواء كنتوا في بيت أهلكم ولا بيت مستقل.
0: جميل. بناكل إجابات. زين، رحمة وأيضا صهيب شاركوا في تحت البوست.
1: يا سلام،
0: يقولوا هش يقولوا هين البوست،
1: هذا البوست
0: إيش رأيك تقرأ دام النار.
1: زين، رحمة شو تقول؟ مع ابتعادا عن المشاكل بس ختمتها تي.
0: والله
1: زين. صهيب يقول
0: من الكلام ما خلى ودل ولا
1: وش. صهيب يقول أنا عن نفسي أفضل طبعا، ليش؟ عشان الزوجة تأخذ راحتها والزوج يأخذ راحته في بيت في بيته ويعيش حياته الزوجية، بس ما يعني هذا أنهم يقطعوا عن أهلهم، بس حسب الظروف يعني. وهكذا
0: هم ما بيقطعوا، يعني لو كانوا موظف وموظفة فبالتالي أكيد لازم بيرجعوا يحطوا عيالهم في الويكند.
1: أيوة.
0: البيت العود يتجمعوا فيه. فحلوة ذي، روح بعيد تعال سالم، سوي مسافة عشان يشتاقوا لك، حاول دبر أمورك قبل لا تقرر أنك تتزوج.
1: اتفقوا بعد، اتفقوا.
0: أيوة اتفقوا.

0: عمان نشجع الأحمر بكل فخر. بنك مسقط الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
1: هل أنت مستعد لجي تور تي 2 المطورة؟ موديل 2027 بتصميم داخلي جديد وتقنيات أذكى وراحة أكبر، مقاعد جلدية جديدة بالتدليك ومقعد أمامي قابل للإمالة بمساحة أكبر للساقين وتحكم معاد تصميمه وأزرار فعلية للمكيف وطاولات خلفية مع جرأة تي 2 واستعدادها للمغامرات. زوروا أقرب صالة عرض جي تور أو اتصلوا على 800-800-222 متوفرة لدى محسن حيدر درويش للسيارات الموزع المعتمد لجيتور في عمان.
2: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غني.

0: أجمل وأحلى أغاني الفنان عبد المجيد عبد الله على هلا اف ام.
1: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
2: هلا كافيه على هلا اف ام.

0: يا هلا وسهلا مستمعينا، يا مرحبا فيكم، مكملين سوالفنا ومكملين مع سالفتنا اللي بديناها مع فقرة مع أو ضد. اليوم أنتوا مع أو ضد أن الشاب بعد ما يتزوج لازم يكون في بيت مستقل؟ وبدينا وسولفنا وأخذنا كذا مشاركاتكم اللي كانت بين البين مع أو ضد، ومكملين أكيد الحين وقت التفلسيف، الحين بنتفلسف عن هذا الجانب، عن رأينا بنتكلم أكيد.
1: أول شيء خبرني أنت ليش ضد، يعني أقنعني يا حمد بأنه لا لازم يسكن عند أهله.
0: إنزين، أنا اليوم أول شيء أنا في البداية هو أنا ضد كلمة لازم، أنه يكون من الأساس هو يعني يسكن في بيت لازم. ها أنا أشوف أنه بالاتفاق اليوم مع بين الزوجين في البداية كانت إذا كان هو عنده القدرة أن خلاص اليوم يكون في بيت مستقل بروحه، بالعكس هذا شيء جميل عادي ممتاز أنك أنت تكون في بيت مستقل. حتى
1: لا
0: أنت
1: لا لا لا، أنت لازم تكون ضد الحين.
0: أوكي أنا مع ضد الموضوع هذا أوكي، بس أن اليوم الكثير من الناس يعني وخاصة الشباب هالوقت يعني يشوف الأفضل في البداية أن أنا أكون في بيت أهلي، يعني أنا مخلص يعني من مناسبة زواج دافع عليها كثير ومجمع من زمان حسب أني أرتب أمور القاعة، العرس، ضيافة، المعازيم، المهر، الدنيا، شهر العسل، فخلاص شو باقي لي؟ كيف أضبط أنا بيت مستقل وقتها؟
1: والله عاد
0: فعاد أنا بس كنت بيت أهلي زين زين فبس كنت بيت أهلي هذه كل السنة الأولى، السنة الثانية أنا بجمع المبلغ هذا، مبلغ بسيط كذا أبدأ فيه البيت المستقل. طبعا أكيد أنا اليوم ما ويا أنك أنت تكون بعد بيت أهلك خلاص طول حياتك، لا أكيد لازم بتمر في مرحلة أن أنت تكون عندك بيت مستقل، بتكون عائلة أنت اليوم بروحك، بتكون أنت يعني رب أسرة، فلازم تكون في بيت مستقل.
1: بس النقطة أنت ما
0: لكن مش من البداية،
1: أنت تقول إنه من باب التوفير، هل هو يوفر مادة ولا إنه يعني يرتاح نفسيا وتكون عنده خصوصية؟
0: أكيد أفضل إنك اليوم تتوفر مادة حسب أنت ترتاح باكر.
1: أنا أشوف إنه
0: وين الأفضل؟ أنا بس
1: تعيش يومك بيومه. سألني.
0: إنزين اليوم وين الأفضل؟ هو خلنا نقول راتبه 800 ريال. إنزين وين الأفضل؟ 200 ولا 300 ريال؟ يدفعهم اليوم على بيت أجار ولا يعطيك إياهم؟
1: هو إذا يعطيني إياهم بوافق الصراحة، خليه
0: أيوة عادي تجلسين الحين بيت أهلك.
1: أنا بضغط عليه بحط له كبد حصاخ وبسكن مع الأهل.
0: شفتي كيف؟ يعني هذه 200 و300 ريال يعني لو كانت مثلا موجودة تقدرون تسوون فيها أشياء وايد.
1: إذا بيجمعنا بيشتري لي شنطة في نهاية السنة
0: شنطة موافقة. راحت على شنطة الحين.
1: لا لا نشوف أنه اليوم هذا التوفير يعني ليش ما اشتري فيه راحتي النفسية، فبالتالي أروح لي بيت مستقل، لأنه اليوم يعني النوايا طيبة والناس طيبين أكيد والأهل وجودهم حلو أنه الأطفال يتربوا مع الجد والجدة الخوال والعمام، لكن في الويكند بيشوفوهم، لأنه اليوم مسألة الاستقلال أحس خيار مريح للزوجين وللأهل أيضا. هذا يعني أنه ما يكون في تدخل في قراراتهم، يكون في خصوصية، يكون في حدود أيضا أوضح، فيكون عندهم نظام حياة وقرارات هم يبنوها هم الاثنين بدون لا يكون في أطراف أخرى تتدخل في الموضوع. فمثل ما خبرتك قبل اللي هو بيت مستقل مشاكل أقل.
0: هي بس زين اليوم ما لازم نربط أن السكن مع الأهل يعني تدخل الأهل،
1: ما تعرف
0: ما بعد يعتمد
1: أحيانا تكون فاضية
0: هذه يا هل عمة هذه
1: ومتين دخلتوا
0: بس مالكل ما نعم يعني نعتمد بعد حتى الزوج اليوم أو الزوجة قبل يشوفون أهلهم. أنت درك تعرف اليوم أنت أهلك هل باكر لما تجلس وياهم هل بيكون في خصوصية ولا لا، ولا بيدخلون بتصير مشاكل؟ انت بعد فكر فيها، يعني صحيح انك اليوم انت بتوفر ماديا لما انت تجلس وياهم، لكن بعد فكر من ناحية اخرى، اذا ها انا تراني بعدني على موقفي، اذا كنت اليوم انت بتسكن ويا اهلك شوف شوي يعني اهلك باكر انت لما تسكن وياهم فعلا بتكون في خصوصية ولا لا؟ اذا ما كانت في خصوصية انا اشوف يعني لا ما بقول خلاص هذا لنا عندك انت.
1: في اشخاص يعني فكروا في نفسهم بس، يعني كيف هو يفكر انها بتكون هي وعيالي مع اهلي، فبالتالي انا عندي الحريه اني اطلع اسهر للصبح، اسافر، اروح اي خلاصية عندها حد في البيت. فهذه اشكاليه، هذه هنا انانيه، لان هو ما غير شيء بحياته وهي بترتبط بنظام جديد وتتحمل عشان انه هو ياخذ راحته.
0: صحيح، اذا كان نشوفها من هذا الجانب، اذا انت اليوم ما مستوعب انك داخل حياة زوجية او حياة جديدة وبعدك على نظامك الاولي، وانك اليوم انت تشوف هذا الجانب انك تسكن ويا اهلك اليوم بس عسب انك انت والله يكون عندك مجال انك تطلع ويا ربعك، تكون امورك طيبة وتوفر هذا التوفير المفروض اللي نحن نشوفه، عسب انت باكر تبني لك بيت مستقل او يكون عندك مكان مستقل. لكن اذا كان هذا التوفير انت على حساب والله يعني زوجتك، حسب انت مثلا سفره ويا الشباب، حسب والله طلعات على اشياء ما لها داعي، فانا اشوف انت ما سويت شيء، انت انت مرت عمرك ومرت حرمتك وياك.
1: في ناس يعني مفهوم يعني تشوف هو كل شيء ينبني تحت مفهوم الزواج كيف يشوفوا الطرفين. يعني في ناس يقبلون على حياه جديده يعني هم مصممينها وعندهم أهداف، وفي ناس تزوجوا لأن تزوجوا، عرفت؟ لأن تزوجوا يعني
0: لأن تزوج خلاص أنا لازم أتزوج يعني. بس بعد خلنا نشوفها يعني من جانب أن اليوم ما ودنا نخلي الزواج يكون عبء مادي كثير. يعني اليوم صراحة في عزوف من الشباب موضوع الزواج، ليش؟ موضوع المادي اليوم ماديا أيوة تعبان الوضع. فلازم أنت تشوفها من هالناحية. اليوم إذا أنا راتبي من 700 إلى 800 الحمد لله، لكن يعني باخذ لي بيت مستقل كم بيبقى من راتبي؟
1: برأيي بتشتغل بكم بتساعده
0: عاد هذا إذا أوكي إذا تي أوكي
1: حياة الرأسمالية
0: إذا تي الوضع يعني بيتشاركون، هذا شيء حلو جميل جدا عادي. بالعكس بيت مستقل في البداية وايد ممتاز، يعني أنت اختصرت على نفسك وايد وقت يعني وضبطت أمورك من البداية. بالعكس ترى البيت مستقل جميل يعني في النهاية
1: أكيد عندك خصوصيتك نظام حياتك وهدوء وغيره، يعني ما حد يتدخل
0: صح. لكن بعد حلو يعني أنا أشوف هذه وهي ترى موجودة يعني عند كثير من الناس، حتى أنا قبل ما لما كنا نتكلم أن في عوائل اليوم هي يعني تخبر يعني ولدها لا لا لا لا يعني أن هي مخصصة خلاص مكان، أنك أنت تتزوج اليوم أنا مخصص لك مكان، نحن نبغيك ويانا في البيت. عكس بعض يمكن بعض العوائل كذا لا تشوف أنه خلاص هو الزوج لازم مكان مستقل، لا بعض العوائل اليوم موجودة عندنا لا خلاص تتزوج أنت تكمل ويانا. حتى أنا سمعت شيء غريب أن بعض العوائل اليوم يعني أنا بزوج بنتي إنزين صح أنها تتزوج ويا ريال، لكن أنا مخصص لها مكان عندي في البيت
1: عندي يعني.
0: إذا كان الريال يعني سبحان الله يعني ما عنده القدرة أو صار ظرف معين، في الأخير هذه بنتي وأنا مخصص لها مكان تقدر تيهي وريالها خلاص يشو عندنا في البيت.
1: حلو إذا كانت وحيدتهم هو بهو
0: أيوة ممكن ليش لا. بس أنا شفتها من جانب أن الريال ممكن ما يكون بعد مرتاح وهو بيحس أصلا كيف أنا ساير اليوم بيت أهل بيت أهل مرتي بسكن وياهم وعايش وياهم، ممكن يشوفها من هالجانب
1: يحس ايوه يمكن يحس انه يعني ليش انا وين الرجوله. بس في اشخاص مثلا يمكن ماديتهم او يكونوا عيال عم او يتقربون لبعض، وفي عوائل ايوه تبني بيوت نظام شقق
0: صح
1: كلهم يكونوا مع بعض. اليوم خلينا نقول النسيج الاجتماعي والترابط وايد مهم في في في حياتنا احنا كعمانيين، ولكن يمكن مع التمدن ومع المشاغل وان الشغل يصير بعيد تلاقيهم يستقرون في اماكن ابعد، بس حلو ان حد يكون مع الجد والجده في البيت في النهايه
0: صحيح
1: عشان يكونوا بروحهم، فهمت؟ زين ماجد المهندس ايش قال؟
0: ايش قال؟
1: قال الله يسلمك بانه انا أيوة. مسير
0: يا سلام
1: اتوقع كلنا مسيرين ولا
0: بنسير بعد البرنامج
1: هاي لا انت مسير ولا مخير؟
0: انا صراحه مسير
1: ومخير
0: ومخير في نفس الوقت

خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: هلا اف ام
1: السبت عند منتصف الليل.
0: هلا كافيه على هلا اف ام.

0: يا هلا وسهلا مستمعينا، ورجعنا مكملين سوالفنا، مكملين يعني كذا السالفة اللي بديناها، لكن بنروح سالفة شوية ثانية كذا. مكملين بما أنه يعني ما أدري أماني، شفتي أنت المباراة، مباراة عمان والكويت؟
1: لا
0: ما شفتيها، لكن شفتي الأجواء اللي صارت. أيوة. الدنيا وكيف تأهلت عمان اليوم، وصلت لنصف النهائي.
1: صحيح.
0: وإن شاء الله نحن كلنا حماس صراحة. أنا متحمس من اليوم أن يوم السبت إن شاء الله عمان بتصعد للنهائي.
1: وشوف الكاس أو الدوري ما أعرف إيش يسمونه، يعني هو هي المباريات هذه بروحها تبع عمان، فهمت؟ يعني مهما كانت الظروف بتحصل عماني.
0: صحيح.
1: أنا ما أستبعد، ما أستبعد إن إحنا نشيل كاس الخليج
0: إن شاء الله. إن شاء الله. ليش لا إن شاء الله. إنزين أنا بسألت عن توقعاتك. عمان اليوم أو مش اليوم، يوم السبت يعني بتواجه الإمارات في نصف النهائي، ها توقعاتك؟
1: شوف.
0: كم
1: انا عن نفسي اشوف اول شيء الفوز واحد، كلنا اخوان واهل وعيال عم وجيران، فاللي بياخذ الكاس او لا لا لا لا اللي بيت ايش سوى
0: بيتأهل النهائي
1: بياخذ الكاس. تحمستني. زين يعني نقول له الف مبروك اكيد، والفرحه وحده، ولكن اشوف يلا بحطيك الحين رأيي الرياضي الفني، لانني انسانه افهم في الكوره.
0: تعالي يوم مباراه العراق كم توقعتي؟ قلتي 2-1.
1: أيوة
0: لا صح كان توقعت
1: بس كان تعادل. صح
0: تعادل. أيوة صار.
1: أنا أشوف أنه فنيا المنتخب الإمارات عنده القدرة والقوة. أكيد هناك في إيش يسمونها يعني اجتهادات شخصية فردية من لاعبي منتخب سلطنة عمان، ولكن ما أدري أحس أنه تعادل 0-0.
0: أوكي 0-0، لكن لازم واحد يفوز.
1: بعيد
0: لازم إنه يتأهل.
1: روح بعيد، تعال سالم،
0: لازم حد يتأهل.
1: لازم حد يتأهل. أنا أشوف أن من يتأهل يا جماعة غششوني. يعني أحس يعني ممكن منتخب الإمارات يتأهل. أعتقد
0: منتخب الإمارات يتأهل على عمان
1: فنيا.
0: حبيت فنيا. أيوه. ركز لي على فنيا.
1: ركز لي فنيا.
0: يعني بيتأهلون قلتي لي 0-0، يعني بيروحوا ركلات الترجيح والإمارات تتأهل أنت تقولين، ولا
1: أو 1-0 يعني،
0: أو 1-0 الأشواط الإضافية مثلا. إيه الإمارات تتأهل
1: أعتقد، يعني
0: فال الله ولا فالج
1: يعني أكيد آمين. بس إحنا نتكلم بعقلانية ولوجيك، يعني لأن لوجيك وي وهذه المعطيات على المستطيل الأخضر.
0: وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. لا كل كلامك اللي قلتيه إن شاء الله، لا إن شاء الله نشوف عمان. أنا صراحة يعني على اللي قدموه منتخبنا في مباراة الكويت آخر ربع ساعة، يعني إذا شفناهم بنفس الروح وبنفس يعني القتالية اللي قدموها قدام منتخب الكويت، فأنا أشوف قادرين نعبر قدام الإمارات ونشوف عمرنا في النهائي. لكن الأهم دائما أن نشوف لاعبين منتخبنا حاضرين ذهنيا اليوم، عارفين أن منتخب الإمارات أكيد منتخب يعني مش سهل، ولكن منتخبنا قادر وعندنا يعني لعيبة يحرثون الملعب حرث، فنحن إن شاء الله قادرين وإن شاء الله نشوف منتخبنا في النهائي. طبعا المباراتين بتكون يوم السبت، اللي هي بتكون المباراة الأولى بين السعودية وقطر، بعدها عمان والإمارات الساعة 10:30 المساء في ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة. طبعا الإمارات دخلت نصف النهائي متصدرة مجموعتها بسبع نقاط، وعمان تأهلت وصيفة للمجموعة الأولى. يعني الأحداث اللي صارت في مباراة عمان والكويت صراحة اللي ما شاف المباراة ما شاف الأحداث اللي صارت بعد المباراة أنا أقول لك فات.
1: إيش صار بعد المباراة؟
0: اللي هو صارت أن عمان كان محتاجة، هي مباراة عمان معتمدة على مباراة السعودية والعراق، لأن إذا فازت عمان على الكويت بتكون متعادلة وياها في النقاط، فبيروحوا لي مجموع الأهداف، فصار أن عمان والعراق كل شيء متساوين في كل شيء.
1: سبحانه.
0: فالحين صاروا لجوا إلى القرعة اللي كانت هي ساعة واحدة بتوقيتنا، وتأهلت عمان.
1: حلو.
0: بالقرعة كان مشاع يعني
1: كلكم سهرانين متوترين.
0: كنا سهرانين مع أن كنا خلاص فرحانين يعني أن متأهلين، والسيناريو يعني صراحة ريمونتادا فعلا. عمان بيض الوجه هذه المباراة، أعطونا أمل يعني أن نشوفهم إن شاء الله في النهائي وشايلين الكأس.
1: وتخيلوا أنا أحس إنه ممكن تحصل. إنزين خلينا نسولف عن نقاط القوة والضعف للمنتخبين. يقول لك الإمارات نقاط القوة عندهم هجوم كاسح. الإمارات تتصدر قائمة أقوى هجوم في البطولة حتى الآن بسبعة أهداف في مباراتين مع عرض هجومي متنوع وسريع. حافظوا على شباك نظيفة في أول مباراتين ضد اليمن والبحرين مما يعكس استقرار دفاعي مبكر. أيضا عندهم تحول تكتيكي مرن حيث اللاعبين اليوم يستحوذون بهجوم كثيف ومرتدات سريعة مما يرهق المنافسين ويوزع المجهود بذكاء. أيضا عندهم عمل جماعي روح معنوية عالية وعندهم دقة تمرير عالية. نقاط الضعف أو التحديات لمنتخب الإمارات صعوبة الحسم في مباريات متقاربة. في آخر 10 مباريات قبل البطولة سجل الأبيض انتصارين فقط مع 4 تعادلات و4 هزائم مما يشير إلى صعوبة تحويل الأداء المتوازن إلى نتائج حاسمة دائما. التفاصيل الصغيرة يقول لك تحسم مصير مبارياته. الإمارات معروف بأن مبارياته غالبا ما تحسم بتفاصيل دقيقة، أخطاء فردية، كرات ثابتة، لحظات تركيز، وأيضا هناك تاريخ حديث غير مستقر في دور المجموعات. نروح لمنتخب عمان، إيش نقاط القوة عندهم؟ عندهم توازن دفاعي هجومي. عمان أحد أكثر المنتخبات توازنا في البطولة، 10 أهداف مسجلة مقابل 11 مستقبلة في آخر 10 مباريات مع 4 شباك نظيفة. أيضا عندهم خبرة خليجية طويلة. المنتخب العماني اليوم عنده خبرة واسعة في كأس الخليج وإحنا نعامله كأنه كأس العالم
0: فعلا.
1: أيضا عنده عناصر هجومية موهوبة. عندهم خط هجوم يضم أسماء قادرة اليوم على صناعة الخطورة. أيضا مرونة بعد الخسارة، شفناها في مباراة السعودية، كان في تحسن أداء بشكل ملحوظ بعد الاستراحة ورجعوا للمرمى أكثر من مرة. أيضا نقاط الضعف عندهم بدايات غير مستقرة، زين، وعدم استمرارية البناء الهجومي، ثغرات دفاعية أمام الكرة.

0: بأي نتيجة بأي أداء، أهم شيء أنت تفوز لأنك بتوصل للنهاية. ما نعترف اليوم بالأرقام، الأرقام هذه أوكي موجودة ومعروفة، لكن الأهم اليوم اللي نشوفها الأداء على أرضية الملعب، فأدي وإن شاء الله نشوفهم في النهاية. طبعا نحن عندنا هداف الدوري أماني، عندنا يعني اليوم ناصر الرواحي هو هداف خليجي 27 ثلاث أهداف يعني هي، فيعني عندنا لعيبة إن شاء الله يبيضون الوجه. ناصر الرواحي سجل جولين في مباراة الكويت في الدقيقة 65 الدقيقة 81، وعنده كذا مجموعة من اللاعبين وراهم يعني فراس البريكان ويوسف بن ناصر، هذيلا كلهم خلفه، فنحن عندنا هداف إن شاء الله يبيض الوجه.
1: هجوم قوي وعندنا روح معنوية عالية وعندنا الحظ الحلو إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني أنت خلينا نرجع للتوقعات الحين. عمان والإمارات. عمان والإمارات يعني الإمارات في النهائي.
1: الله أعلم.
0: إن شاء الله لا.
1: إيش تبغى أنت إيش تبغى؟ ما توقعت.
0: أنا بعمان. زي السعودية وقطر.
1: السعودية.
0: السعودية. أيوه. يعني نقول النهائي بيكون. بتوقع أماني بين السعودية والإمارات.
1: I think so. ولا عمان؟
0: إن شاء الله عمان.
1: يا رب.
0: عمان عمان إن شاء الله.
1: الرؤية مالي تقول السعودية والإمارات.
0: حسب تحليلاتك.
1: حسب تحليلاتي.
0: السعودية. نشوف. والإمارات. أنا حسب إن شاء الله توقعاتي تكون بين عمان والسعودية، والفائز إن شاء الله عمان.
1: سؤال، اليمن بحرين كويت وينهم؟
0: كلهم خلاص.
1: خلاص.
0: هي. خلاص ودعوا، أتمنى لهم التوفيق. ولكن.
1: نشوفهم كأس الخليج.
0: المربع الذهبي عندنا عمان والإمارات والسعودية وقطر.
1: حلو. يعني شوف على رغم التخبطات اللي صارت إلا أنه شفنا إحنا وصلنا للمربع الذهبي.
0: صحيح.
1: وأعتقد يعني أن البطولة هي اللي تنادينا، مو إحنا اللي نركض وراها.
0: يعني نحن عندنا فرصة قوية. يعني أنا صراحة يمكن أتابع مباراة الكويت، وخاصة بعد ما سجل الكويت الهدف الأول، بعد ما كنا نحن اللي محتاجين الفوز، وكنا متوقعين منتخب الكويت أنه ما يقدم أداء لأنه خلاص أوريدي طالع من البطولة، فقلنا بيعطونا الفوز، لكن فاجئونا أنه سجلوا الهدف الأول وصعبوا علينا المهمة.
1: صار إيش بيعطونا الفوز؟
0: المفروض
1: يعني ما أدري يعني. كذا يعني القوانين.
0: عاد قالوا مساكين أول مباراتين خسرنا، بعدنا نخسر في الثالثة ونحن طالعين عسل نبيض الوي، لكن صحيح. بعدهم خسروا، سامحونا يا إخواننا الكويتيين يعني.
1: نعتذر.
0: بس عندكم سامب الخليج سوري، سامحونا. فبيض الوي صراحة آخر ربع ساعة إن شاء الله عليهم. يعني شفنا فريق ثاني، يعني من لحظة كذا كنا نحس أنه برا البطولة طالعين وما عندنا أمل، إلى خلاص
1: نحن بخطوتهم القادمة
0: نصف النهائي. لكن ما اكتملت الفرحة بعد ما يعني صفر الحكم، لأنه صار الموضوع في قرعة، لأن عمان والعراق خلاص متساوين في النقاط وفي موضوع الإنذارات، فلجؤوا للقرعة الساعة واحدة نفس ما قلت، وتأهلت عمان. يعني البطولة تبانة
1: ويوم السبت ملتقانا
0: أكيد، وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا وفال الفوز والوصول للنهائي، وإن شاء الله يكون الكاس
1: عماني
0: عماني إن شاء الله عماني. عموما أماني نحن مكملين أكيد في ساعتنا الثانية، وأكيد معنا ضيف بيكون.
1: صحيح، راح يكون معانا قاسم حجازي وهو لاعب خفة وأيضا مهتم في جانب إيش يسمونه التحديات الذهنية. قاسم نتمنى أنه يعني يوصل، لربما زحمة في الشارع فنتمنى أنه يوصل قبل لا نختم. يلا شد حيلك يا قاسم.
0: يلا عاش يا قاسم، عاش انت رياك. فنحن كذا بنطلع فاصل ونرجع نكمل سوالفنا أكيد مع ضيفنا إن شاء الله، بنعرف هذا العالم الغريب هل هو ساحر؟
1: اليوم بنعرف.
0: بنعرف اليوم.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم، وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
3: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوتك.

صوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: 5551027.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا اف ام على الرقم
2: 9351027.
3: هلا اف ام
4: مزاجك العربي.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om. اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
2: هلا كفي على هلا اف ام.

0: أكيد في هذا الأثناء مستمعينا بنروح مع ضيفنا هنا في الاستوديو القاسم حجازي، وهو لاعب خفة شغوف بعالم الخداع والإبهار والتلاعب، خلينا نقول عنده مهارة سرعة البديهة، عنده شغف خاص بالتجارب الذهنية، وما يكتفي بس بأنه يقدم الخدعة كعرض بصري، وإنما يهتم إلى ما داخل عقل المشاهد، كيف نفكر، كيف نتخذ قراراتنا، وكيف العقل أحيانا يقودنا إلى نتائج ما كنا نتوقعها. يعني خلينا نقول القاسم عنده فلسفة في الحياة.
1: جميل.
0: وإحنا اليوم نتعرف على هذه الفلسفة.
1: حلو.
0: أهلا وسهلا بك القاسم. أهلاً. نورتنا في هذا.
1: نور نوركم. شكرا جزيلا.
0: العافية.
1: أهلا وسهلا فيكم. مقدمة ممتازة. ممتازة.
0: قلنا التلاعب، أنت يعني مهتم بالتلاعب.
1: أيوة، كل لازم في تلاعب في الحياة، يعني بشكل يومي لازم كل أنحاء الأمور يعني. أيوة.
0: جميل.
2: يعني لازم تتلاعب على كل شيء، لازم تكون عندك الصفة هذه موجودة.
1: إيه، ما كل شيء، لكن يعني لازم في نوع من تلاعب أيوة في الحياة اليومية عشان أنت تحرك أمورك، يعني إلى حد ما، إلى حد معقول طبعا. مش
0: إيه. طيب، اللي عرفناه عن القاسم انه هو درس اعلام في بريطانيا، ولكن يقول وقتها ما كنت محدد مساري.
1: صحيح.
0: رجع عمان، جرب وايد اشياء، وكل شيء ينصب في السيلز. اليوم انت مهتم في العقار، مهتم في التسويق، عندك.
1: صحيح.
0: ايضا صفحه في مواقع التواصل الاجتماعي، صانع محتوى، ولكن اهتمامك ايضا في التجارب الذهنيه.
1: نعم.
0: ابى اعرف ليش انت رايح لهذا الجانب، يعني ايش اللي شدك فيه؟
1: والله هو طبعا يعني مهارة أنا اكتسبتها والحمد لله، يعني بالصدفة بالطفولة، ما أنه هو أكبر شغف في حياتي، لكن سبحان الله أنا دخلت في المجال ورجعت في الموضوع وشفت أنه في فراغ في السوق، يعني فحبينا نستغل هالشيء، وشفنا إقبال طيب في فعاليات للشركات، الكوربريت إيفنتس والأمور.
0: جميل.
1: أيوة.
0: أبي أعرف ما وراء التجربة الذهنية. إيش اللي يصير؟
1: أيوة، يعني قصدك من أي ناحية؟
0: يعني مثلا أنت الحين في خدعة جهزها. إيش الكواليس، يعني
1: أيوة
0: الشيء اللي إحنا ما نشوفه.
1: أيوة.
0: إيش اللي إحنا ما نشوفه؟
1: أيوة، في عدة أشياء. هو طبعا في النهاية هو مسرح، زين، هو نوع من مسرح، يعني أنت مثل ما يوم تروح فيلم تشوف سبايدر مان يقحم ويطلع ويب من يده وما أدري، نفس هو هذا المسرح، فتستخدم وسائل مسرح لكن هو لايف، يعني يكون فتتلاعب مع الأحداث، مع الإدراك وتسلسل الأحداث اللي تصير، أنت قاعد تتلاعب هالأمور، فعساس الهدف منه أنه يكون نوع من فن يصنع أو يخلق الانبهار في الشخص فقط.
0: جميل. القاسم دخل كورسات في هذا الجانب وعنده تجربة ذهنية حالنا، صح؟
1: أيوة.
0: إيش رأيك نبتدي فيها؟
1: أيوة، أنا قاس أشتغل على شيء، ما أعرف إذا راح يضبط، طبعا أنا لازم شوية يعني أتحرك. خلينا نختبر شيء، أوكي، ما نعرف إذا هذا بيضبط ولا، طبعا أنا جايب معي نوت بوك هنا وجايب معي قلم. خلينا نحن نجرب الحين تجربة مع بعض، زين؟
2: يلا.
1: الحين مثلا ذكرني باسمك.
2: حمد.
1: حمد، بتتخيلوا الحين أنكم أنتوا خضيتوا رحلة مع بعض، زين؟ هذه ما لها أي علاقة بحياتكم الشخصية، بس خضيتوا سافرتوا إلى رحلة مع بعض، زين؟ وين رحتوا؟ إلى أي مدينة؟
2: يعني أقول لك؟
1: أيوة، أنا ما قاس أحاول، يعني ما راح أحاول أقرأ أفكاركم أو شيء.
2: أمان، يلا وين تحسين؟
0: ما بتخيلت نفسي في توسكانيا في إيطاليا.
1: أوكي، فأنا راح أكتب هنا، بس هل كان في الموقع؟ أوكي. هل كان في سبب معين ولا بس كان عشوائي فقط؟
0: عشوائي، لأنه المكان حلو وجميل.
1: أيوة، إنزين حمد، أنتوا خضيتوا طبعا مبلغ أو ميزانية معينة لهذه الرحلة، مثلا كم؟
2: خلنا نقول يعني على حسب القعدة، مثلا أسبوع كم يكفيها؟
1: مثلا لا تحسبها رياضيا، بس أنت بالحدس
2: 2000 ريال.
1: 2000 ريال، إنزين، أنا راح أكتب هنا المبلغ. وهل كان في سبب معين لهذا المبلغ ولا بس ايضا عشوائي؟
2: قلت لنا شخصين 1000 1000.
1: اوكي، حلو. انزين، اماني انت بتاخذي معش لهذه الرحله، انزين، شخص واحد مشهور، انزين، ايوه، مثلا، لكن لا فكري انه هذا، ما انه مثلا شخص انت تحبيه او شيء، لا، بس فكري عشوائيا.
0: فكرت في مجومبا عشان يضحكني.
1: اوكي، هو ما مجومبا، انا بخبرش من الحين.
0: اوكي،
1: مثلا من
0: براد بيت.
1: اوكي اوكي اوكي لا لا هي هو هذا عشان يكون عشوائي يعني.
0: يلا
1: زين
0: عاد احس نفسيه براد بيت من
1: بس لكن انت ما عشان يعني تحبي افلامه افلامه ولا شيء.
0: ايوه بس كذا جبت
1: انا بس بقي من هالصوب. زين بس ابغاش تتاكدي اني انا ما تلاعبت يعني مع هالمعلومات. زين خلي هذا معاش زين وبعد بعطيش. زين ابغى تخلي معاش معي معاش محفظتي. زين خلي هذه محفظتي معاش.
0: اوكي
1: زين انتوا طبعا اخترتوا هذه الاشياء، هل تحسوا انه انا قدرت اثر على قراركم باي طريقه؟
2: لا
1: لا صح. ايه انزين ما اعرف هو في طريقتين انتم ممكن تفسروا اللي صار الحين، يا انه انا يعني عندي حدس واجد قوي او انا يعني في نوع من اوتو سجستشن انا اثرت عليكم لا وعيا. ممكن تفتحي المحفظه. انزين هذه المحفظه معاش صح؟
0: ايوه
1: افتحيها لو سمحتي.
0: Alright.
1: وش في هنا زيبر؟ لا
0: ايوه
1: ممكن تفتحي الزيبر. ايوه
0: اوكي
1: في وش في داخل؟
0: في ورقه.
1: ورقه اوكي
0: طلع الورقه.
1: طلع بس وش مكتوب فيها من برا؟
0: توقع.
1: توقع صح؟
0: توقع.
1: ممكن تفتحي ايوه
0: alright
1: اوكي ممكن تفتحيها. ايوه
0: التوقع.
1: ايوه لو سمحتي. ايوه
2: سمي سمي
0: بسم الله الرحمن الرحيم. توقع نطبقه شويه.
1: لا ما كذا بس
0: عادي ما يلا بتاخذ رحله الى تسكني مع ميزانيه 2000. اقول لك انت الحين
1: حطيت الورقه.
2: اشوف اشوف اشوف.
0: ايوه انت حطيت الورقه متى في المحفظه؟
1: ها
0: ما هي مش مساله حاجه
2: ميزانيه 2000 بتاخذ معكم
0: فيها. ايوه هي مساله انا احس انه there's سرعه وخفة يعني. يعني انت سويتها بطريقه ما احنا ما شفناك
2: بس حضرتك. يعني لا حتى لو كانت فيها سرعه وخفه كيف بيفتح البوك بيخلي داخل وبيسكر.
0: ما كنا متوقعين انه في محفظه
2: داخل
0: ساعتين. فما ركزنا يعني. ايش رايك نعيد
2: عشان نركز مره ثانيه؟
0: فهل صحيح هذا هو التفسير ما وراء الخدعه؟
2: كيف والله كيف يعني صارت هذه؟
0: متى صارت؟ لازم نعيد التسجيل ونشوف.
2: ايوه لازم نركز مره ثانيه في التسجيل في الاعاده لازم نشوف. طيب.
0: هذه احدى الخدع لو التجارب الذهنيه اللي تدعو الى الابهار يعني.
1: نعم نعم.
0: فاليوم ابي اعرف ايش الرساله اللي تبي توصلها. مثلا هل انه انت لديك حدث ام انه لا في خفه وانتم ما ركزتوا؟
1: لا هو في عده وسائل. هو نوع من فن نوع من مسرح هي في عده وسائل يعني تستخدم فيها لكن ما في اي سحر او اي شيء خارق في الموضوع.
2: كيف كيف صارت هذه؟
0: عادي تشرح لنا هذه سر المهن.
1: ممكن والله ممكن لا
0: ممكن يعني ودنا تشرح لنا الصراحه. ايش رايك؟ ما حد بيخرب.
1: اذا انا شرحت لكم الحين خلاص انا بكون ما عندي
2: راس مالي راح خلاص. هذا راس مالي.
0: اليوم هذه تجارب قلت لي خلفها اشخاص خلفها كونسلتنت مجموعه من الناس يعني هي مش تجربه عشوائيه عبثيه.
1: صح صح صح صح بالضبط 100% كلامك. هو في كونسلتنتس في ناس في كرييتيف دايركتورز وراء بالضبط. ايوه
0: واي ليش كل هذا يعني
1: هو نوع من فن نوع من كرياتيفيتي وفي مبادئ صار لها مئات السنين ولازم تتطور لازم دي ادابت للعصر الحديث يعني.
0: أبي أعرف أكثر عن هذه النظريات أحس يعني علم جدا.
1: هو أنا ما أسمي علم أكثر من ما هو فن يعني أكثر يعني من ما مثلا في الموسيقى عندش مثلا في الجيتار في عندش كوردز معينة انزين وتعزفي هذه الكوردز وهذه الكوردز تقدر تسوي منها مليون أغنية بس الكوردز الأساسية هي أو النوتس الأساسية هي صار لها من قرون يعني أو من عشرات السنين فنفس الشيء.
0: إيش لما درست وخذت كورسات في هذا المجال؟
1: أيوة.
0: إيش الأكثر شيء أبهرك كان بالنسبة لك مبهر؟
1: أيوة.
0: وإيش هي المبادئ الأساسية اللي تمشي عليها؟
1: هي كلها معظمها أشياء كلاسيك يعني أنا ما اخترعت شيء جديد بس مثلاً خلنا نقول يعني مثلاً هذا مثلاً نوع من روتين اللي الحين سويناه اسمه يعني open travel prediction. إنزين في واجد performers عندهم نوع من الروتين هذا بس يسوي الفيرجن مالهم. في مثلا نفس الشيء مثل ما مغني مثلا ممكن يسوي cover لأغنية وكل مغني يغنيها بستايل معين ويعزف نفس النوت بستايل معين, نفس المبدأ.
0: بس إيش الهدف من هذه التجربة؟
1: هو فن, يعني هو فن لأن تصنع انبهار. وكل الفنون سواء موسيقى أو أفلام أو مسرح هو نوع من تعبير على أساس يصنع لحظات ويدخل في روح الإنسان. وطبعا الفن نوع من الأشياء المقدسة في الحياة, لأن يعني الإنسان لما يصنع شيء فني يعني غير عن مثلا أنت لما تشتغل, لما تنتج, لما تكسب فلوس, هذا جانب مادي جسدي يصنع يعني أشياء الدنيوية. لكن الفن هو شيء, أو حتى مثلا الشعر شيء يدخل في الروح, يعني شيء يعني يذكر الإنسان بالإحساس الروح, اللحظات اللي نصنعها مع بعض فوق الجانب المادي يعني. نعم.
0: وهذا الشعور فعلا أول ما شفت الورقة كذا انصدمت, اللي كيف عرف. فأعتقد هذا يعني من التجارب أو من الأهداف.
1: أيوة
0: اليوم
1: أيوة
0: أيوة لك أيوة. شعور كذا مخيف في البداية, أدرينالين, أيوة تستوعب وتفكر وتحلل.
1: أيوة. أعتقد الشيء المميز في هذا الفن, شوف مثلا كل الفنون, مثلا المغني هو النجم, الممثل هو النجم, زين, لكن في هذا النوع من الفن الألعاب الخدع البصرية أو العقل أو whatever you wanna call it, يعني المشارك هو النجم, مش أنا النجم. اللحظات اللي لما هو ينبهر, لما نصنع لحظات مع بعض, هو هذا الشيء. لكن أنت الحين أنت يوم تجي للدنيا, تدخل للدنيا, يعني كل شيء يبهرك, كل شيء. أنت يوم تشوف البيبي كل شيء, أي شيء, أبسط شيء يضحك, هذا يشوف مثلا تراب يلعب في التراب يركض هذا. بس وش اللي يصير تدخل سنوات في الدنيا, الحياة, المجتمع, الضغوط, الضغط الاجتماعي يخليك تمشي على نمط معين, تدخل وظيفة, تدخل مدرسة, لازم ترفع يدك ولازم ما أدري وين, لازم تدخل نمط معين. فهذا الفن هو يرجعك لإحساس الانبهار اللي أنت كنت فيه لما كنت طفل. فيمكن هذا الشيء اللي أنا أشوف الشيء الجميل في هذا الفن, ولو أن الشغف منه يعني يخف, بس لما نصنع لحظات ممتعة هذا الشيء طبعا جميل.
0: لا يخف الشغف, استمر في التجارب الفنية.
1: إن شاء الله إن شاء الله. نعم.
2: لكن اليوم أنت مثل هذه التجارب اللي تسويها أو الخدع, اليوم أنت يعني تقرأ فكرة الشخص, ولا أنت اليوم لم من خلال أسئلتك أنت تخليه هو يقول شيء أنت حطنا في بالك؟
1: لا أنا ما أقرأ. إنزين في أشياء أنت ممكن تقرأها, يعني مثلا إذا أنت مثلا تفكر في اسم معين, إذا أنت تقول له فكر في عدد الحروف هذا الاسم وتشوفه مباشرة يقول يسوي كذا, تعرف أن اسم قصير مثل علي. إذا أنت تشوفه يسوي كذا تعرف أن اسم طويل مثل سليمان, يعني هو قاسي عد. ففي قراءة, ما قراءة أفكار, قراءة لغة الجسد. وفي أشياء أنت أيوة بالضبط حسب أنت أسئلتك أنت تحاول تحرك الحوار بالطريقة اللي أنت تحاول توصل له. وفي عدة وسائل, يعني هو نوع من manipulation طبعا, يعني ما في أي قراءة أفكار أو شيء خارق في الموضوع, هو نوع من فن ومسرح يعني فقط.
0: واو. طيب يعني هل اليوم هذا الفن خلاك أكثر فراسة, خلاك أكثر معرفة وقراءة للأشخاص؟
1: ما أعتقد, لا أعتقد هذا الشيء يعني ما يترجم في الحياة اليومية. يعني طريقة هو الشيء اللي يفيدك في هذا النوع من الفن أنه يخليك أكثر واثق من نفسك, لأنك أنت تشوف أن أنت تروح على ناس ما تعرفهم, مثلا أنت تروح فعالية معينة وتروح على ناس ما التقيت فيهم وتروح وتسلم عليهم ومن هذا اللي جاي, وفجأة أنت تصنع لحظات وتشوف أن هم يستانسوا, فطبعا يزيد من الثقة بالنفس يعني, وأنك يعني تكسر الخوف أو نوع من القلق من هالناحية. أي شخص, وفي كثير أشخاص دخلوا في هذا الشيء وكانوا كذا يعني ما عندهم ثقة وهذا وزاد ثقتهم بسبب هذا الشيء. لكن من ناحية أن أنت تروح أي مكان وخلاص تعرف تقرأ الشخص, ما كذا. هو الوسائل هذه تقدر تطبقها بس عشان تقدم الروتين, يعني المبادئ هي هدفها أن أيوة ما كثير صراحة من هالناحية. لا
0: جميل.
2: أيوة. يعني اليوم أنت قلت أنك بتكون عندك ثقة جميلة, هذه الثقة وبتكون يعني أي مكان تصير له عندك ثقة قوية. لكن لو شخص مثلا تتحدى قال لك يعني أنا مستحيل حد يخدعني, أنا ما عندي هالسوالف هذه ما تمشي علي. يعني ما تحس انها يشكك شويه في عمرك؟
1: لا
2: ممكن يكشفك، يمكن ما تمشي الخدعة اللي انت تسويها
1: يعني. ما يصير عادي. وبعدين شوف يعني مرات في ناس يجي يقول لك اوكي يتحدى وكذا، يعني في انت تتواجه هالشيء، بس يعني اللي يجيك بهالطريقة انت تقدر تعرف يعني اذا هو قاس يعني يقولها بطريقة عفوية بس قاس يمزح يعني اوكي تقدر هذا، بس اذا شخص قاي هو تحدي هذا ما في فايدة خلاص، يعني لانه هو ما تحدي يعني في النهاية انت you want to create يعني fun moments مع بعض.
2: أيوة.
1: تريد تصنع لحظات ممتعة وفقط، يعني ما جاي تتحدى، فولا هو بيستانس ولا انت بس بترهق عمرك يعني احسن. بس اذا يعني شيء ما ضبط وشيء انكشف عادي يعني سوت يعني ما صار شيء عادي. لا يعني ما لان ما يصير الشخص ابدا اذا يسوي يقدم اي نوع من فن سواء غناء سواء اي شيء ان يجلس يقلق، يعني ما في فايده تجلس تشتت عمرك وتفكر، وهذا لازم انت بس تعق نفسك يعني في الشط يعني. بس يعني انت اذا مثلا بغيت تروح من الخوير للحيل زين، أوه انا الحين اذا رحت وركبت سياره يمكن اندعم يمكن هذا يمكن زين، اذا انت كذا تفكر ما بتوصل، ما بتبقى في نفس المكان. فلازم الشخص يتوكل يتخذ قرار يروح من الف الى ياء عشان يتحرك في الحياه. ما يصير تعيش حياتك في قلق، هذا نوع من امراض القلب يعني.
0: جميل. ايضا هناك الكثير خلينا نقول بقوانين في هذه الحياه وانت تؤمن فيها، لربما انت تتحدث عن قانون الجذب ايضا تكلمت عنه، وتكلمت ايضا انه اليوم في مساله مثلا علوم الفلك والابراج وغيرها.
1: لا.
0: تغيرت فكرتك. ابي اعرف اليوم ايش وجهه نظر قاسم في هذا الجانب.
1: ايوه صح، يمكن انت شفتي هذا الفيديو انا كنت اتكلم، لان وانا لاحظت هذه الصفه يعني اشخاص انا اعرفهم انزين، ولاحظت يعني هم اصلا ما مستوعبين هم ما يستخدموا مصطلح قانون الجذب اصلا. اذا انا اعرفهم هذيل الناس، اذا انت تقول له المصطلح يمكن يضحك في شكلك ويش هالكلام هذا يعني، لكن اليوم تسولف معه وتقول له انت كيف مثلا وصلت كذا كذا بيجلس يقول لك انه يعني انا مره اركز في هذا الشيء وما اخلي اي شيء يحبطني، وانا مركز انه طبعا انا عارف 100% اني بحقق هالشيء وما اخلي اي فكر سلبي يدخل في
0: بالي.
1: ايوه بالضبط. فانت تعرف انه اوكي هذا الشيء، وطبعا هذا الشيء موثوق في كل الحضارات يعني في كل الحضارات يعني. احنا عندنا مثلا في الاسلام يعني في ان انا عند ظن عبدي بي، يعني انت اللي تفكر رب العالمين حسن الظن في رب العالمين يتحقق، فهو نفس الشيء
0: أو تفعلوا بالخير تجدوا.
1: أيوة بالضبط 100%. ففي ناس تجي وتقول لك لا وهذه أشياء غربية وأشياء مدري ويش وأشياء وثنية. لا ترى في النهاية هي مصطلحات مختلفة لكن لنفس المبدأ يعني. أيوة
0: اللي هو أن الهدف أمامك وأنت تسعى له.
1: أيوة بالضبط. وطبعا في النهاية نحن نعرف أنه في النهاية كل مصدر كل شيء رب العالمين أكيد. صحيح. الأول والأخير.
0: بس في ناس تروح لي يعني جوانب أخرى مثلا يلا لتطبيق قانون الجذب لازم تسوي وتقطع الأثير و يعني يروح أيوه. لعوالم أخرى فشلك. أيوه. هذا الجانب. آخر مرة شفنا فيديو لأحد الأشخاص كان يتكلم عن مسألة الأبراج والخرائط الفلكية
1: أيوه.
0: ولا أيوه. ليش اسمه
2: ما أدري بس مر علي هذا هو. أيوه. نفس يتكلم عن نفس الموضوع هذا.
1: في النهاية أنا ما أحكم على حد زين. رب العالمين زين يعني مثل ما يقول لك الطرق إلى الله بعدد أنفس الخلائق زين، يعني كل واحد رب العالمين معطيه مساره الخاص المعين على أساس هو يعني يكتشف نفسه، ورب العالمين بيحاسبك على حسب المعلومات اللي وصلت قدامك. يمكن هو وصل إلى فكر معين إلى هذا، دام أنه الإنسان نيته صافية ويحاول يتحقق يوصل إلى مرحلة معينة هذا أنت ما لك حق أنك أنت تحكم عليه يعني. فبس طبعا في اكستريم ولكل شيء يعني ما يعني في النهايه مثل ما اقول لك خير الامور اوسطها يعني ما تروح لاي اكستريم يعني
0: تتطرف بزيادة.
1: إيه ما تتطرف بزيادة، التطرف ما صحي طبعا، هذا الشيء معروف
0: كل شيء بالحياة.
1: أيوة أيوة أيوة، إلا الحب.
0: أحس حتى الحب تنقلب النتيجة عكسية. أيوة. لا تتطرف.
1: لا لا، في النهاية أنا أعتقد أن يعني الحب يعني يحل كل شيء يعني، وأنا ما أتكلم لأن اللي أنتي قاعدة تتكلمي عنه صحيح، لكن هذا هو أنتي قاعدة تتكلمي عن شيء اللي هو obsession. لما يوصل obsession هو ما حب، هذا ما حب. إنزين
0: هذا مرض،
1: أو مرض، وهذا أو التعلق بالأشياء هذا ما حب، هذا تعلق. الحب هو يخلي الأمور حرة يعني، وما نتكلم أنا حب أنه حب رومانسي، لا، الحب هو الحب بشكل عام يعني، الحب، المسامحة، كل هالأمور هي. طيب. هذه
0: there's يعني كيف أفصل ما بين الأوبسيشن وما بين اللي هو قانون الجذب اللي نحط هدف وبس عالب وصل له، يعني نفس الشيء أحس فيه تعلق في الموضوع ولا؟
1: وهو هذا موضوع حلو صراحة، سؤال جميل. أيوة يعني، وسؤال صعب يعني الجواب له، لأنه في اللي يقول لك أن إذا أنت تريد تحقق شيء بأفضل طريقة، إذا أنت ما عندك obsession حال هذا الشيء انسى الموضوع ما بتحققه. ففي موجود في ناس كثير ناجحين يعني، مليارديرية وناس ناجحين في مجالات ما شاء الله، ويؤمنوا بهالشيء. وفي اللي يقول لك لا، يعني في ناس مثلا يشتغلوا ساعات عدد معينة وما يتعلقوا، تشوفهم تشلوا كذا هادين وما شاء الله تشوف أموره طيبة. فما في قانون ثابت لكل حد يعني، مثل ما قلنا يعني كل حد عنده مسار معين بس. نعم.
0: جميل جميل جدا فلسفة الحياة. طيب في وايد خلينا نقول قوانين، مش قوانين وإنما مسائل في الحياة. في ناس ضد ومع، في من أنه يحكم على الآخرين حرام يعني، وفي من أنه يشوف أنه هذا علم في النهاية. إيش الأشياء اللي تطورت من خلال معرفتك؟ إيش هي نظرتك اللي كونتها في مسألة الأبراج؟
1: الأبراج، والله الأبراج طبعا أنا ما أقدر أجلس أفتي وكذا، لكن في النهاية في ناس عندهم معتقد. أنا أعتقد الموضوع هذا الشيء interesting صراحة يعني، بس في النهاية يعني لابد أن بشكل يعني بشكل عام أن الموقع الكواكب وهذا لهم علاقة بأحداثنا في الحياة أو صفاتنا الشخصية، لأن في النهاية كل شيء المخلوق يعني مرتبط بالثاني، حتى من ناحية فيزيائية، حتى من ناحية روحانية، كل شيء المخلوق له رابط فيه. فأكيد في رابط في الوقت اللي أنت انولدت فيه، وموقع الكواكب في رابط هذا بصفاتك الشخصية في هذا، وكل الحضارات في التاريخ موجود هذا الشيء، بس مرة ثانية في تطرف هالموضوع. بس أنا لاحظت أنه كثير أكثر شيء هم النساء اللي يحبوا هالمواضيع أبراج وكذا، شباب ما كثير،
2: صح صح،
1: خاصة بنات وايد.
0: ليش أنتوا كذا؟ يمكن عشان أنتوا عقلانيين يعني، ما عندكم وقت حق هالخرابيط.
1: ما أعرف صراحة. أنا لاحظت يعني مثلاً النساء واجد يحبوا هالموضوع أبراج يعني،
0: سبحان الله ما أدري. ولكن في النهاية هو يعني احنا نتحدث عن كواكب وعن علم فلك. أي شيء متطرف يروح لعلم الغيب هنا ستوب.
1: أيوة
0: يعني أحس أنا لا، سلامات، ما حد يعلم الغيب إلا رب العالمين.
2: صحيح.
0: فهذه هي المسألة يعني اللي تخلي الموضوع إما يروح للحرام وش يسمونه،
2: أيوة الحرام اللي هو، لكن اليوم ممكن يعني البعض يشوف هذا الجانب كذا أنه خلاص شيء حتمي، أن صح. أنت برجك كذا لازم أنت كذا،
0: صح.
2: لا برجي هو هذه الشركة مثلا برجك كذا، لا ما يلتقون أو شيء كذا يعني،
0: يعني في ثقافة مثلا في الهند يروحوا يشوفوا الخريطة وهل هم متناسبين لبعضهم البعض وبيتزوجوا ولا لا، تخيل بخلال الخريطة
2: لهالدرجة هذه،
0: صح.
2: خريطة
0: فلكية.
1: صحيح صحيح، مليون في المية. أيوة
0: سبحان الله.
1: على ذكر هالموضوع، يوم كنت في بريطانيا يعني كان عندي أصدقاء، هم يعني كانوا كابل يعني مع بعض صار لهم 10 سنوات، فمن أيام الثانوية، فهم يعني ما أعرف ليش يعني أهلهم كانوا 100% ضد أنه يتزوجوا، مع أنهم يريدوا يتزوجوا. إنزين بس لأنه أبراجهم ما تتناسب، مرة مرة ما يصير يتزوجوا يعني، بس عشان. فكلامك صحيح حمد يعني، مثل ما أنت تفضلت يعني ما في شيء واحد يحكم على شيء يعني حتما يعني، ما في يعني مثلا ممكن انت في النهاية الانسان يتكون من 100 شيء يعني اللي يقول لك ويش يعني is it nature or nurture يعني في الموضوع
0: كيف يعني؟
1: يعني هل أنت مثل الشيء
0: الموضوع مخير أو مسير؟
1: أيوة هذا هو هل أنت مخير أو مسير؟ إنزين ما في الأمور أهم الأمور في الحياة ما أبيض وأسود، هذا هذه نقطة مهمة بعد لازم نكتشفها يعني الأمور في الحياة ما أبيض وأسود كذا صح وكذا صح يعني مثلا
0: يانج
1: أيوة يين يانج بالضبط everything is a yin and yang يعني الخير والشر الظلمات والنور يعني فكل شيء يعني يرتبط مع بعض يعني فالإنسان يتكون من 100 شيء هو من جهة مسير ومن جهة مخير هو من جهة يعني ممكن الأبراج تلعب دور ممكن جهة البيئة تلعب دور ممكن جهة من جهة الجينات أيوة الجينات كل شيء يلعب دور يعني ما في شيء واحد يعني الإنسان شيء معقد يعني في واجد الشافي
0: تحسبوا أنك جرم صغير وفيك مطول العالم نعم. أكبر
1: صحيح نعم. صحيح نعم بالضبط
0: فهل تزوجوا في النهاية ولا لا
1: ما تزوجوا والله بالعكس ما تزوجوا خلاص ومع الأسف وأنا شفتهم يعني مناسب أن يتزوجوا أتذكرهم يعني يعني الله يذكرهم
2: بس بالخير. لا الأبراج ما أوكي خلاص يعني ما يتزوجوا
1: أيوة يا أخي بس قناعات
0: هي ثقافة هي عادات وغيرها يعني حضارات في النهاية
1: أيوة أنا ما أقلل من حد بس أكيد. يعني
0: أيوة. بس إحنا نستغرب يعني نشوف نستغرب مثل ما هم عندهم أشياء يشوفوها فينا ويستغربوا كذلك
1: أيوة بس مع أنه الحمد لله يعني في عمان يعني الأمور طيبة يعني ما في يعني بشكل عام ما فيك واجد يعني تطرف يعني
0: الحمد لله ممكن الإسلام والقرآن هو المنهج اللي جاب فيه كل شيء في الحياة
1: نعم
0: اليوم في اكتشافات وفي دراسات اكتشفوها الغرب بس هي موجودة
2: موجودة من زمان فعلا أيوة
0: فحديث شيق ورهيب
2: ما أدري يعني كذا سالفة الأبراج هذه وايد أحس كذا إذا بنتكلم عنها وايد مطولين لأن البعض يقول لك أنا صح ما أؤمن بالأبراج بس أنا أؤمن بشيء صفة واحدة كذا مثلا فيها مثلا هو صح يا أخي أنت برجك كذا وفي البرج هذا صفاته كذا يعني تنطبق عليك كيف تقولوا انتم اليوم الابراج يعني هذه
1: وفي شيء واحد اماراتي في اليوتيوب كنا نشوفه هو يعني بس حلفان يعني كان ما ادري وش يبدا الفيديو لكل اسم مسمى ويفتح ويتكلم مثلا اليوم اسم اماني ويطلع تشوف يتكلم عن هذا ويطلع صح يعني
2: ايوه
1: فبس في شيء في الفلسفه اسمه او العلم اسمه ذا بارنام ايفكت انا ما اعرف يسموه بالعربي لكن في مرات عبارات عامه انزين يعني انت تقدر تطبقها على فئة كبيرة من الناس وانت لما تقراها انت تحاول ان تربطها بحياتك الشخصية ففي واجدين ناس حتى يعني ناس عندهم حيل في المجال هذا يعني اللي هو يجلس يقول لك عن حياتك وما عرف ويش ويكشفك ما ادري هذا فينا ويطلعوا فلوس من هالشيء بس هي حيلة يعني مثلا انت والله يوم كان عمرك 13 سنة صار معاش حدث معين وكتأبتي وتغير تفكيرك الأمور انا ممكن اقول شيء عام
0: وانا اقول ايوه
1: انت تتذكري وتتذكري هذا الشيء وانت هذيك الفترة بعد فقدتي شخص مهم في حياتك يعني فئة كبيرة من الناس ممكن يعني هذا الشيء ينطبق عليه فهذا يسموه ذا بارنام ايفكت او بارنام ستيتمنتس ايوه
2: جميل نعم نعم. زين انا اماني قبل حسب استغل الوقت نحن وقبل ما نختم ويا ضيفنا انا ابغي ارجع لي فقرتنا اللي بديناها أيوة. مع او ضد
0: ايوه
2: فزين نسأله
1: ايوه حلو الموضوع
2: ايوه نحن عندنا فقره أوكي. اللي هي مع او ضد
1: اوكي كني أيوة. شايف انه قبل بس
2: ايوه اليوم كان سؤالنا اليوم مع او ضد ان الشاب لما يتزوج لازم يكون في بيت مستقل مع او ضد
1: لا ضد طبعا
2: شفتي أيوة. الشباب اغلبهم اليوم وياي
1: ايوه ما ضروري زين. ما لازم يعني هو افضل يكون خصوصيه بس انت قصدك انه يعني انه خلاص يشتري بيت
2: ايوه يعني اليوم مع او ضد انك مثلا اليوم تزوجت لازم تكون في البدايه بيت مستقل
1: في الاقتصاد الحالي ما اعتقد ان انت اول شيء تستثمر فيه بيت يعني ممكن بالعكس انت لأن أنا في مجال العقار يعني أتكلم في هالموضوع يعني أنك تستأجر يعني فترة طويلة عادي ما فيها شيء. بالعكس احسن مرات ممكن تستثمر في الاس ان بي 500 في السوق المالي, في اشياء تجيب لك عائد اكثر. ليش انت في الفتره تحصر على اصل ما يعني ما في سيوله مثل بيت كبير؟ لا لا لا لا.
0: طيب ممكن يبيع هذا العقار والايجار, يعني مثل يعني يقط في ايجار, يقط في مثلا قرض او جمعيه
1: لا ايوه, بس لانه في شيء اسمه opportunity cost. لا يعني مثلا الحين انا هذا المبلغ اذا اشتريت فيه شقه انزين, وانا ممكن بعد كم سنه اطلع من هالشقه. فهو القاعده بشكل عام ان اذا انت بتسكن في مكان اقل عن 5 سنوات انزين, يفضل انك تستاجر. ايوه
0: لا ببيع بعدين بعد شراء. أيوة استفيد من عقار ابن البار.
1: ايوه هو العقار ابن البار بس ما له الدرجة يعني, يعني لان الحين انت ممكن تسوي هالشيء, بس الحين انا هذا المبلغ بدال ما اشتري شقة ممكن راح اسكن فيها فترة قصيرة, انا اخلي هذا المبلغ في شيء يجيب لي عائد اكثر.
0: الايجار ما يجيب عائد.
1: ايوه
0: الايجار يعني انا بقطف في ايجار.
1: ايوه
0: ما قاعد يجيب لي عائد.
1: بالضبط
0: فهمتني؟
1: بالضبط. ايوه
2: ايوه, أيوة.
1: ايوه لا لا يعني ليش انا احصر هذا مبلغ في هذا, حتى لو انت يجيب لك ايجار يجيب لك او يزيد في السعر, انت الحين خلاص حصرت فلوسك. يعني مثلا انت حتى لو اشتريت غرفه وصاله جدا عاديه, يعني اقل شيء انت قاعد تشوف على 35 الف ريال عماني في السوق, يعني هذا شيء عادي. يعني ما قاعد اقول عن اتكلم عن شقه راقيه, لا شقه جدا عاديه ب 35 الف ريال عماني غرفه وصاله. فهذا ال 35 الف انا مليون شيء اقدر اطلع منه عائد اكبر بكثير. يوم يصير عندك راس مال يعني مثلا 150 الف 200 الف يعني ممكن اقل او اكثر, في ناس الحين بتشتمني يعني بس بعد هذاك الوقت تفكر اوكي تشتري بيت ما غلط ابدا. او ايوه
0: يعني في البدايه قصدك انه عادي يسكن في بيت اهله
1: ما شرط
0: يتحمل كل الظروف مثلا.
1: شوفي يعني اذا اول شيء اذا هو بيتزوج زين لازم زوجته تكون مرتاحه. اذا هي ما مرتاحه في هالشيء لازم هو يحترم يعني طلبها, وطبعا من الطرفين يعني we have to compromise for each other يعني. لكن اذا هي ما مرتاحه عادي يستأجر شقه غرفه وصاله في مثلا في مسقط هيلز, في اماكن مهما كان يعني حلوه ونظيفه, غرفه غرفتين وصاله, حتى الايجار ب 350 300 ريال.
0: بس اذا مثلا هو وضع المادي ما كان يسمح له واجبرها المسكينه انه نعيش في بيت اهلي.
1: أيوة
0: يتحمل
1: أيوة
0: يلا 5
1: أيوة
0: سنوات.
1: شو اذا وضع المادي ما يتحمل فاذا خلاص لابد ان هي تتقبل هذا الشيء. واذا هي حقيقه تقدر الحب اللي بينهم فهي يعني يفضل ان هي شويه تضحي وتصبر.
2: يعني في البدايه اصلا طبيعي بتكون عارفه يعني وضع المادي.
1: ايوه ايوه ايوه بس في كثير نساء
2: اذا يعني ها
1: لا أيوة لا شوف في كثير نساء يعني خلاص هم عندهم طبعا تشيك بوكس 50 تشيك بوكس لازم يتحقق.
2: ايوه صح
1: ايوه لين ما
2: تك تك تك
1: تك تك ايوه لازم والله طوله 6 انش 6 فيت ايوه حسان ابيض ولازم مبلغ كذا ولازم راتب كذا يعني اوكي يلا جود لك يعني يلا يلا
0: الواقع لا يمكذب
1: يعني لا لا يعني شوف ما في شيء انا ما قاس ما قاس احكم على حد يعني انه تو هاف ستاندردز وعندك يعني تعرف انت وش اللي تريده ما غلط الله يرزق الجميع لكن شوي يعني في النهايه في اشياء اهم من هالامور يعني
0: لوجيك
1: لوجيك ايوه وبعدين اذا انت عندك تشيك بوكس لهالدرجه كبير انت راح تحصر نفسك وما راح يعني راح تحصل شخص اللي هو ما الشخص المثالي حالك من ناحيه محبه وروحانيه وكونكشن وهذا فبتخسر فرص يعني في الحياه كذا.
0: انزين الفلوس اهم لربما من الانسجام.
1: الفلوس اهم ما اعرف صراحه ما اعتقد يعني نعم نعم
0: جميل الحوار جميل وممتع وشيق وحلو انه عرفنا وجهة نظرك في كثير من الامور وهذه التجربه الذهنيه الرهيبه اللي تركت انطباع وشعور ما ينتسي. فقاسم القاسم حجازي
1: نعم
0: اشكرك جدا على تواجدك معنا على هذا الحوار اللطيف جدا.
1: شكرا شكرا جزيلا لكم. شكرا استانسنا معكم.
2: اكيد احنا استانسنا وياك ومع الخدعه اللي سويتها كذا وسوالفنا
0: توسكاني
2: هي وتوقع عماني نحن بنختم اليوم مشوارنا في هلا كافيه في الخميس ونهاية الأسبوع كذا. إن شاء الله نكون يعني خلينا أكثر من محطة سوالفنا وكان خلينا الخميس فعلا ونيس.
0: فعلا نتمنى ذلك. بدروب السلامة أتمنى للجميع، نلتقيكم يوم الأحد، الأحد الكئيب. أنا من الحين اكتئبت
2: فعلا الأحد الكئيب، لكن إن شاء الله مع سوالفنا أكيد. يكون أكيد سوالفنا يعني
0: لا يا الله نقولها بكل قهر
2: اللي يسمع سوالفنا الحين
0: يعطيك ألف عافية حمد
2: وياك يا أماني،
0: ويكند سعيد أيضا قاسم، نتمنى لك ويكند سعيد.
3: شكرا جزيلا
2: أكيد
0: مستمعينا أيضا
2: أكيد مستمعينا ودروب السلامة نتمناها لكم، وإن شاء الله لنا لقاء إن شاء الله يوم الأحد. لذلك الحين دروب السلامة نتمناها لكم ومع السلامة.
4: في معرض أكتوبر العمران من 5 حتى 8 أكتوبر لنشارك معكم تطوير مشروع عقاري جديد ومختلف. الماسة العقارية في انتظاركم لمدة 4 أيام.
5: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.
1: الجو بدأ يحلو وقريبا بنرجع نستمتع بقهوة الصباح برا وعشاء هادي مع العائلة آخر اليوم، وهذا أحلى وقت تجدد جلستك الخارجية وتخليها على جوك. ومع بان هوم الموضوع صار أسهل، يلا نعيش الجو مع بان هوم. خصومات من 30% إلى 80% على كل أثاث الجلسات الخارجية، من أطقم الجلسات والمطابخ الخارجية إلى الديكور والنوافير اللي تغير أجواء مساحتك بالكامل. زوروا أكبر معارض بان هوم في الغبرة، الحيل، صلالة، أو حملوا تطبيق بان هوم وتسوقوا أونلاين. يلا نعيش الجو مع بان هوم.

0: كنت يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: النظرة الأخيرة قبل مغادرة الفندق.
2: قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

الإنترنت المنزلي الدراسة صارت أسهل. أجهزة لابتوب وتابلت وساعات ذكية للأطفال بأقساط ميسرة تبدأ من 3.5 ريال عماني شهرياً عند الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، عرض لفترة محدودة. ما عليك سوى التواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أريدو.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: من هالنما
1: من هالنما على هال اف ام. تعرفوا مستمعينا ان قطرة الماي ما تنتهي بمجرد استخدامها، لكن ممكن تبدأ منها حياة جديدة. هذه مش قصة عابرة، هذه قصة تنكتب كل يوم في عمان.
0: من هالنما
1: في من هالنما بيكون لكل قطرة ماي حكاية ولكل مورد مستقبل، وبين الطبيعة والابتكار راح تنولد حلول بالتأكيد قادرة انها تصنع الفرق.
0: من هالنما
1: هلا فيكم في من هالنما، سلسلة حوارات نكتشف فيها كيف تتحول المياه إلى قيمة وكيف تصنع الاستدامة مستقبلا أكثر ازدهارا لعمان. من هالنما
2: من هالنما على هلا اف ام بالتعاون والشراكة مع نما لخدمات المياه.
3: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
4: عش معنا حياة المدن السعيدة واستمتع بقضاء ساعات من المتعة والفائدة والترفيه والتعلم. وأكثر من هذا بعد، اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: اقتنص فرص التملك والاستثمار في أحدث المشاريع العقارية والمدن المستقبلية. أكثر من 200 جناح و50 دولة مشاركة. بانتظار زيارتك إلى معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض من تاريخ 5 إلى 8 أكتوبر.

في اعتقاد شائع أن المسكن إذا كان يباع بدون وصفة فهو آمن للاستخدام المتكرر. بعض المسكنات خاصة أدوية الالتهاب مثل إبيبروفين والدايكلوفيناك قد تقلل تدفق الدم إلى الكلى، ومع تكرار الاستخدام أو أخذ جرعات عالية أو استخدامها مع الجفاف قد تتأثر الكلى تدريجيا، خصوصا عند مرضى السكري أو الضغط أو من لديهم مرض سابق في الكلى. لذلك الأفضل إن ما نتعامل مع المسكن كحل يومي دائما. إذا كان الألم يتكرر فالأهم معرفة سببه. وتفاصيل أكثر عن صحة الكلى والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقب.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

الصدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة، مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

0: نبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور على.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون،
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

صوت الصباح وعلى نغمة الحنين، ناخذكم في رحلة استثنائية مع أيقونة الفن.

يلا نعيش الجو مع بانهوم. جددوا جلساتكم الخارجية واستمتعوا بأحلى أجواء الموسم. تسوقوا في المعارض أو حملوا تطبيق بانهوم.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. السفر مع الأطفال. إذا كنت تسافر مع أطفال فاحرص على تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على ألعاب خفيفة، وجبات بسيطة ومناديل وبعض وسائل الترفيه. الاستعداد الجيد يخلي الرحلة أكثر راحة للجميع. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

0: آسف قصد حبوجك. قد لا تعرف من أنقذته، لكنه لن ينسى أن هناك متبرعا كان سببا في بقائه. تبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

ماك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويؤثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائماً، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2020.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

الفن يخلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح، والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: قلب صدر.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
1: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
0: أوه عندي اجتماع من الصبح.
3: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
4: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
4: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
4: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.
5: انت الخ...

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن يكون.

0: عليكم بس وهذه السالفة باختصار.
1: قمت الصباح في التونس وشربت شاي وحصلت السيارة خربانة واتصلت في ربيعتي الأم هناك رحت الدوام.
2: سوالف ومهما كانت السالفة طويلة ولا قصيرة احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
3: شوية سوالف على هلأ
4: ماهر الزجالي وضيوفه
5: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلا اف ام.
4: وتعالوا نسمع ايش السالفه.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
5: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
5: أكيد رجعت.
1: وفي صباحكم عماني.
6: انت

ساعة كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت